غفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبقى

الظالمين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل

وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك

جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين.

النار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد

وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين

وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلك

آمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرى

عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق

عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها

بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فخرج على قومه في زينته قال

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة.

بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة

من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

الآيات وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير

يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.

فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم

فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت

وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به

إذًا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.

تَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ

سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد،

وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ محمد السيد الحب من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون

السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

الألباب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ميز الإنسان بالعقل وجعل التفكر في ملكوته عبادة والبحث في علومه زيادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لينير بصائر الخلق، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة علمية ملهمة نقف فيها أمام التاريخ لنستلهم المستقبل. أخي المستمع، عندما نتحدث عن المنهجية العلمية والرياضيات والاحتمالات في عصرنا الحاضر، يظن الكثيرون أنها مصطلحات غربية حديثة لم يعرفها أجدادنا، ولكن الحقيقة أن المسلمين الأوائل سبقوا العالم في استغلال أوقاتهم لابتكار طرق التفكير. وإذا كان التاريخ يذكر ابن الهيثم مؤسسا لعلم البصريات بالتجربة، فإن في تاريخنا العربي والعماني عقلا جبارا يعد أعظم ظاهرة حدثت في تاريخ اللغة العربية على الإطلاق، إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي. لم يكن الخليل مجرد عالم حفظ اللغة فنقلها، لا، بل كان يتمتع بذكاء شديد نادر مع انكباب وصبر وطول تفكير في المسائل. لقد حول أوقاته إلى مختبر ذهني لا يهدأ. يخبرنا عنه الباحثون بحقيقة مذهلة: كان الخليل لا يبدأ في قراءة علم ما إلا ويحيط به من جميع جوانبه، ويتصور كل الاحتمالات الممكنة داخل عقله الجبار، ثم يختبر إمكانية صحتها واحدا واحدا بطريقة منهجية رياضية. أليست هذه هي منهجية الخوارزميات والبرمجة في علوم الحاسوب اليوم؟ لقد سبقهم بها هذا العالم الجليل، فبهذا التفكير الرياضي الدقيق وضع أول معجم في تاريخ اللغة العربية، وهو معجم العين الذي يضم كلمات اللغة العربية بتقاليبها المختلفة. ولكن كيف كان هذا العبقري يدير زمنه ليصل إلى هذه الدقة؟ إن السر يكمن في الوعي بالزمن والتواضع. استمع إليه وهو يخطط ليومه قائلا: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، وذلك يوم فائدتي وغنيمتي. هذا هو استثمار العلماء، إنهم يعتبرون ملاقات الأعلم منهم غنيمة تكسبهم الوقت بدلا من ضياعه. وكان يعرف أين يضع جهده الذهني ليكون منتجا، فقد أدرك بعقله الدقيق حقيقة بيولوجية نثبتها اليوم في علوم الإدارة، حيث قال: أكمل ما يكون الرجل عقلا وذهنا إذا بلغ 40 سنة، وأصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت السحر. لقد كانوا يخصصون أصفى الأوقات، وهو الثلث الأخير من الليل قبيل الفجر، للعمليات الذهنية المعقدة التي تتطلب تركيزا شديدا، حيث السكينة والهدوء وخلو القلب من المشتتات. هل نملك هذا التخطيط الذهني لأوقاتنا؟ كما يؤكد المختصون اليوم أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية بدون التركيز على التعليم والصحة، فالاقتصاد كي يتطور يحتاج إلى مخرجات تعليمية تتماشى مع توجيهاته وتبني ابتكاراته. فالتوجه اليوم ليس إلى مجرد حفظ المعلومات، بل إلى ابتكار الحلول. فجزء كبير من التحريك الاقتصادي اليوم هو كيف ننتقل من فكرة إبداعية موجودة في عقل الشاب لنحولها إلى مشروع مستدام يخدم هذا الوطن. وهذا يتطلب تغيير التفكير التقليدي وكما قال المختصون بمجالات التخطيط يقولون بعض التحديات لا تحتاج إلى حلول معقدة أو موارد مالية ضخمة، بل تحتاج إلى تفكير مبتكر وبسيط نابع من صفاء الذهن وتخصيص الوقت. أيها الطالب، أيها المبرمج، عندما تجلس اليوم لتصمم خوارزمية برمجية أو تحل مشكلة هندسية، تذكر منهجية الخليل بن أحمد. احسب الاحتمالات، ركز جهدك في الساعات الصافية التي يكون الذهن فيها صافيا، تجد البركة والتوفيق. لا تضيع وقود عقلك وشبابك في السهر على ملهيات الشاشات، بل وفره لصناعة المجد. يقول الخليل رحمه الله بنظرة ثاقبة في تقييم العقول: الرجال أربعة، رجل يدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فهذا الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري وهو لا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فتجنبوه. إن النجاح لا يأتي صدفة، بل هو زمن منظم وعقل مستثمر ونية صادقة لله ثم لخدمة الأمة. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنختم بها حلقاتنا ومحورنا الثالث لنتحدث عن جانب مهم يتوج العلم والابتكار، وهو العمل التطوعي وعمارة الأرض، كيف نستثمر أوقاتنا لخدمة المجتمع. إلى أن نلتقي بكم أيها الأحبة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكل أمة رسول.

هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: صدقة نابضة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده ونوركم بضياء رشده، له الحمد كلما تدفق الصباح فيض نور يغمر الآفاق، فسلكت نفوس سبيل ربها راجية فضله الدفاق. الشكر من صفات النفوس المؤمنة ودأبها الملازم، وهو قيمة إيمانية عظيمة، به يزكو القلب وتستقيم النفس، مترسخة في وجدانها معاني امتنانها لله أولا، الخالق المحسن الرحيم اللطيف بعباده، ثم للناس الذين يوفقهم تعالى فيسهمون في نفع غيرهم. والشكر صفة جميلة ترفع قدر الشاكر وتبث في حياته طمأنينة، وتجعله يحيا متوازنا، ينظر لما أوتي من النعم على أنها ليست حقا اكتسبه، إنما هي من عطايا الله تستوجب تقديرها وشكر معطيها. والشكر تزداد قيمته تجليا حينما يكون متعلقا بأعمال تطوعية، تلك التي يقدمها المرء باذلا جهده بإخلاص دون انتظار مقابل أو مكافأة من أحد من الناس، وهو عمل عظيم تنبري له نفوس تدرك عظمة ما يبذل من الوقت والجهد خدمة للمجتمع وتضامنا مع الأمة ودعما لمن يستحق. ومن التطوع ما يسهم في إنقاذ حياة، فهؤلاء جديرون بالشكر ويستحقون التقدير الصادق، وما يعزز عزائمهم ويدفعهم لمواصلة أعمالهم النبيلة. ومن أعظم صور التطوع هذا الزمان ما نشاهده من مضي كثير من الناس للتبرع بالدم، هذا العمل الإنساني النبيل الذي قد يجعل الله فيه إنقاذ أرواح وتعافي مريض وتبدل حالة مصاب في لحظة حرجة. فما أجمل أن يكون المتبرع قدرا جميلا من أقدار الله، وسببا لميلاد أمل من جديد، موقعا بدمه شهادة رجاء لمن أتعبته الأسقام، جاعلا من دمه حياة تسري في عروق الآخرين، جسور نجاة من وريده، وصدقة نابضة في أجساد أنهكتها العلل. صنيع جميل يداوي به المتبرع بدمه مجهولين دون أن يعرف أسماءهم ولا أماكنهم، لكنه قدم بعضا من نفسه ليحفظ به نفسا بإذن الله، والله لا يضيع أجر المحسنين. وما أجمل هذه النفوس المقدرة لهؤلاء المتبرعين بدمهم الذين يكتبون بقطرات دمائهم قصص نجاة، معترفين بقيمة هذا العطاء الإنساني الصامت، مقدرين دورهم الكبير في الإسهام المخلص لبناء مجتمع متكافل. وشيوع ثقافة الشكر في المجتمع مسهمة في تعزيز روح المبادرة، وفيها حظ على المشاركة في كل عمل خير وصدقة جارية، ويجعل البلاد بيئة حية بعطاء أهلها وتكافلهم وتراحمهم وتلاحمهم. شكرت الشكور إذا ما شكرت، أناسا يجودون جهدا ووقتا ويسعون في الأرض سعيا حميدا، لهم أثر الخير أن اتجهت، وبعض العطاء خفي توارى سرى في العروق ويؤثر صمتا. فهيا بنا لله ربنا إلى مراشد دينه الحنيف، التي تربط الشكر بمفهوم عميق، جاعلة منه عبادة قلبية ولسانية وعملية، مستشعرين أنه بالشكر تزداد النعم وتبارك المساعي ويثمر العطاء.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.
3: روضات حسن قد دنا جناها، روائع القطوف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا رأى

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا.

وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي

أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة

وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا. رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 20 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تبين عدم رضا الملل السابقة عن هذا الإسلام وعن رسوله إلا باتباع تلك الملل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تتلو علينا تلك الآية التي تحمل الرقم 20 بعد 100 من آيات سورة البقرة؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى

0: صدق الله العظيم.
1: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنه تحذير في غاية الصراحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير لأمته من اتباع أهواء المغرضين والذين لا يرضيهم إلا اتباع ملتهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
1: جميل جدا. أولا قوله تعالى ولن ترضى،
2: هنا إخفاء يا أستاذنا،
1: أخفيت نون لن قبل التاء، والتاء من أحرف الإخفاء. ولن ترضى عنك،
2: وهنا أيضا إخفاء يا أستاذنا،
1: أخفي نون عن قبل الكاف. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم.
0: جاء المد المتصل هنا يا أستاذنا.
1: ولئن اتبعت أهواءهم، مد الألف متصلا حيث وقعت قبل الهمزة في كلمة واحدة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك.
0: جاء المد المتصل أيضا يا أستاذنا.
1: نعم، والمد في الألف كسابقه، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي.
2: هنا إدغام يا أستاذنا،
1: أدغم نون من في واو ولي، من ولي ولا نصير.
0: كذلك تكرر الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: إدغام بغنة، ولكن هنا التنوين هو الذي أدغم في الواو، من ولي ولا نصير.
0: ترقيق الراء جاء هنا يا أستاذنا،
1: حيث وقعت بعد الياء نصير والياء ساكنة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: هذه الآية متصلة بقوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالآية التي قبل هذه الآية تتحدث عن الموقف الشنيع من جهلة العرب والمشركين، حيث قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، والذي نظر بقول اليهود والنصارى في قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم أو بأقوال الأمم السابقة. ثم اعترض بين الآيتين بما يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن قلبه، وأنه غير مسؤول عن الضالين ومصيرهم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فعاد الحديث إلى بيان تلك المواقف التي هي من أشنع المواقف، وهذا الموقف الأخير ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: أوضحت لنا سر اتصال هذه الآية بما قبلها وأيضا أحكام التجويد المتوفرة في هذه الآية، فما رأيك هذه المرة أن نقوم بإعراب جزء من أجزاء هذه الآية؟
1: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نقول عن الواو
0: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: نعم، عطفت جملة لن ترضى على جملة قال الذين لا يعلمون، ولك أن تجعلها استئنافية.
0: استئنافية؟
1: نعم، فالواو للاستئناف، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن
0: حرف نفي يا أستاذنا،
1: وهي تنصب الفعل المضارع، وهي للاستقبال، ولن ترضى، فترضى منصوب بلن، وعلامة نصبه
2: الفتحة المقدرة.
1: جميل، لأن آخر الفعل ألف. أين فاعل ترضى؟
0: اليهود.
1: جميل، عنك جار ومجرور متعلق بترضى متقدم على الفاعل. ولن نصارى، الواو
0: عاطفة كذلك يا أستاذنا،
1: لا زيدت للنفي توكيدا، أي قصدا لاستقلال النصارى بهذا الحكم، والنصارى معطوف
0: على اليهود.
1: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفع النصارى ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهور الإعراب التعذر لأنه مقصور، وهو جمع آخره ألف مقصورة. حتى
0: حرف غاية وجر يا أستاذنا.
1: جميل. إذا تتبع ليس منصوبا بحتى، وإنما هو فعل مضارع منصوب بأن المقدرة بعد حتى. حتى تتبع، أين فاعل تتبع؟
0: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
1: جميل. حتى تتبع ملتهم،
2: ملة مفعول به منصوب،
1: وملة مضاف،
2: والهاء مضاف إليه، والميم علامة للجمع.
1: إذن تتبع ليس منصوبا بحتى، وإنما هو منصوب بأن المقدرة، والمصدر المنسبك من أن وصلتها في موضع جر بحتى. هذا رأي الجمهور.
0: وهل هناك رأي آخر يا أستاذنا؟
1: نعم، يقابله رأي بعض النحويين وأحسبه النحاس، أن حتى هي الناصبة وليست حرف جر.
2: وكيف تكون الناصبة يا أستاذنا؟
1: يقول وقع الفعل بعدها منصوبا فهي من نواصب الفعل ولا حاجة لتقدير أن، غير أن الجمهور أبوا ذلك وقالوا حتى خاصة بالأسماء، وما كان مختصا بالأسماء لا ينصب الأفعال لأنه يجر الاسم، فهو من حروف الجر المتصلة والخاصة بالأسماء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل يأتي الفعل في كل الأحوال بعد كلمة حتى منصوبا؟
1: يكون منصوبا إذا قصد به الحال أو الاستقبال، أما إذا كان المقصود به ماضيا وكان المقصود به حكاية الحال الماضية فإنه يرفع ما بعدها. تقول سرت البلد حتى أدخلها، أي حتى دخلتها، فيكون مرفوعا. أما ما كان للحال أو الاستقبال فهو منصوب بعد حتى بأن المقدرة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟
1: المخاطب هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب أيضا خطاب لأمته، فما كان مخاطبا به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يدل دليل على تخصيصه به فالمخاطب أيضا أمته به لأنه قدوتهم. فعدم رضا اليهود والنصارى إلا باتباع ملتهم، هذا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعاة من بعده، بل مع الأمة كلها.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، ما أقصر وقتنا، ولكن نلتقي من الغد بإذن الله على أن تكون لنا وقفات حول هذه الآية المباركة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.

يعلمون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذ

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً.

إن إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب

الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر

بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول

قال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفلا

ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيةً

يفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

بِهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ

القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا.

وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلاً

الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب

الكتاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم

إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا

الجبال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.

ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

0: الْغَفَّارُ صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم عبر أثير برنامج آية للتدبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا إلى الحق. الآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين. ويكون الحديث حول معنى قوله تله. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم مشاهد الإيمان والتسليم لله مشهد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، حين قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. هذه الآية تحمل معاني عميقة في الطاعة المطلقة لله والتسليم التام والثقة بالقضاء الإلهي، وهي من أعظم الدروس العملية التي يمكن أن يتعلمها المؤمن في حياته. يقول سبحانه: فلما أسلم، يعني أن إبراهيم وابنه إسماعيل أسلم وانقاد لأمر الله دون أي تردد، وأن كل شعور إنساني طبيعي لم يطفئ نور الإيمان في قلبيهما. قال سبحانه: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والتل يعني إلقاء الابن بلطف على الأرض على أحد جنبيه، لتكون الطاعة لله بلا شعور بالألم النفسي للوالد. فيجمع هذا الفعل بين الرحمة المطلقة وبين التسليم المطلق. أيها المستمعون والمستمعات، الابتلاء اختبار للإيمان، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والتسليم لله فوق المشاعر والأهواء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والإخلاص أساس القبول، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لهو البلاء المبين. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه: إنما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أيها المستمعون والمستمعات، إن الثقة بالله تجلب الفرج والرحمة. يقول سبحانه: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والتضحية في سبيل الله تعني تقديم ما نحب في سبيل الله، كان الولد والمال أو النفس. وإن من الأبعاد التربوية لهذه الآية فإننا نستخلص منها تربية على الطاعة المطلقة، أن يجعل المؤمن أمر الله فوق كل اعتبار، فيطيع الله قبل أي شعور أو رغبة شخصية. وكذلك نأخذ من هذه الآية تربية على الثقة بالله، فالمؤمن يوقن أن ما يقدره الله له هو خير دائما، حتى لو بدا الأمر صعبا أو مؤلما. وتربية على التضحية كذلك، بحيث يكون العبد مستعدا للتخلي عن ما يحب في سبيل الله، سواء كان مالا أو وقتا أو حتى على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. وقال كذلك: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى في جلسة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صلي وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه يدعو ويقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. رواه أحمد بسند صحيح. هذا الحديث فعلا هو من هدايات القلوب، وتعلم أن هداية القلب ما هو إلا منة من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن المنة لله عز وجل، هو الذي هدى سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هذا كله من نعم الله، والله عليم حكيم. إذن إذا تذكرنا هذا الحديث العظيم، فعلا تجد أن فيه دعاء لله عز وجل بصلاح

0: الأمر وفيه الاستعانة بالله عز وجل في جميع أمور الحياة. ربي أعني ولا تعن علي، لأن الله عز وجل إذا لم يعنك المولى عز وجل ما تستطيع أن تفعل شيئا. وكذلك أنت تحتاج في مجاهدتك لنفسك وعلى الشيطان وعلى أعدائك، أنت محتاج إلى نصرة الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فهو سبحانه وتعالى. إذن المؤمن يعني يتخلى ويتبرم من حوله وقوته إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. وإذا عرفت أيها المستمع الكريم بأن الهداية من الله عز وجل هي منة منه سبحانه وتعالى، فإن ذلك يجعلك تشكره سبحانه وتعالى على نعمه وتعترف له بالفضل، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب عندما أشار سلمان الفارسي يعني بحفر الخندق وكذا، وكانوا يعني وهم في العمل كان الصحابة يعني ينشدون والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فيعني انظر أنت كيف المنة لله عز وجل سبحانه وتعالى.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: كذلك إذا أردت هداية الله عز وجل لك، عليك أن تقبل بدعاء الله عز وجل راجيا طامعا، لأن الأمر كله بيد الله. الهداية كما ذكرت منة منه سبحانه وتعالى. وكما في يوم أحد عندما انكفأ المشركون قال النبي عليه الصلاة والسلام استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. إذن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يدلك أنه عليه الصلاة والسلام يعلق الأمر كله بالله عز وجل، وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك المؤمن لابد أن يستشعر ماذا؟ يستشعر ضعفه وقلة حيلته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وهذا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يغرسه في صحابته الكرام، يعلمهم على هذا الأمر. كذلك المؤمن لابد أن يتخذ طريق فعل الطاعات ويثبت عليها، كالصلاة مع الجماعة في أوقاتها في بيوت الله عز وجل، والمرأة في بيتها في أوقات الصلاة. كذلك الحرص والديمومة على الصيام، كذلك على طلب العلم، على الصدقة، على قراءة القرآن، لأن هذه الأعمال كلها بإذن الله تعالى تعينك بعد الله عز وجل على ثبات القلب على أمر الله سبحانه وتعالى. أنت لابد أنك تعلم أيها المؤمن أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، والقلب سمي قلب لتقلبه، فلربما القلب لا يثبت وما دمت أنك في الدنيا. إذن تصور أي شيء يقع، فليس الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وإنما يعني ما دام حيا هو معرض للفتن. فالمؤمن لابد أن

0: يرتبط بالله عز وجل دعاء وعبادة وذكرا لله سبحانه وتعالى. كذلك لابد أن يجاهد نفسه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن لابد أن تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض الناس يريد الهداية من أول وهلة، يريد أن يستشعر لذة العبادة من أول البداية، هذا أمر ما يمكن، وإنما يأتي مع الاستمرارية ومع المجاهدة، مع الدعاء، مع الإخلاص، مع تعليق الأمر لله عز وجل، ستجد الهداية بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يهدينا فيمن هدى، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

الأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسنقولون

الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 91 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، وهي جملة تعليلية، فالمعنى لأن الله يعلم ما تفعلون، وإن تأتي للتعليل أو التعليل معنى من المعاني التي تأتي لها إن، وكثيرا ما تأتي لهذا المعنى في القرآن الكريم. وإن تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع للتعليل. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن يعلم ما تفعلون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. ما تفعلون، ما يجوز أن تكون موصولة، والمعنى على جهة التقريب يعلم الذي تفعلونه، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى على جهة التقريب يعلم شيئا تفعلونه، ويجوز أن تكون مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، والمعنى يعلم فعلكم. وعلى الوجه الأول وهو وجه الموصولية نقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يعلم، والجملة الواقعة بعدما جملة صلة الموصول، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تفعلون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل تفعلون يتعدى، والمفعول به ضمير مقدر، والتقدير يعلم الذي تفعلونه، وذلك الضمير هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية تفعلون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول فهذه

هذه الجملة في محل نصب لأن الاسم الموصول في محل نصب. وعلى الوجه الثاني الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يعلم، والجملة الواقعة بعدها صفة

يفعلون في محل نصب صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية نقول في الإعراب ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد ما جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل يعلم، والجملة الفعلية يعلم ما تفعلون في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 92 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا جملة معطوفة على ما قبلها، فهي معطوفة على الجملة لا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أو على الجملة أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأن العطف بالواو، وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير من المتعاطفات معطوفا على ما قبله، وجاز أن يكون معطوفا على الأول من المتعاطفات، بخلاف الأمر في الفاء وفي ثم فإنه لا بد أن يكون معطوفا على الذي قبله مباشرة إن كان هناك أكثر من متعاطفين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تكون فعل مضارع ناقص ناسخ مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني تكون وهما اسمها وخبرها. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم تكون. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كالتي جار ومجرور. الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، ويجوز في الكاف أن يكون اسما، والمعنى ولا تكونوا مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وعلى هذا الوجه نقول في إعراب الكاف: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر لا تكون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو مضاف. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وعلى جعل الكاف حرف جر فالجار والمجرور كالتي في محل نصب خبر تكون، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين كالتي أو تكونون كالتي، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف

0: واجبا ومن تلك المواضع الخبر. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نقضت فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. غزلها غزل مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وفاعل الفعل نقضت ضمير مستتر جوازا تقديره هي، عائد على الاسم الموصول التي، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. من بعد قوة جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. قوة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من بعد قوة واقع بعد كلمة غزل، وكلمة غزل وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة، وبذلك صارت معرفة فجاز أن تأتي منها الحال. فالجار والمجرور من بعد قوة في محل نصب حال من غزلها، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بعد قوة أو يكون من بعد قوة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا. ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل نقضت، نقضت من بعد قوة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نقض، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نقض. أنكاثا كلمة منصوبة، وهذه الكلمة من الجموع، فهي جمع وليست مفردا. ومفرد هذه الكلمة وهي كلمة أنكاث نكث بكسر النون وتسكين الكاف على ما جاء عن أرباب العربية. والنكث كل حبل وغزل ونحو ذلك نقضته فهو نكث، على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو من قولهم نكثت. قال المسيب بن علس من غير مقلية وإن حبالها ليست بأنكاث ولا أقطاع، فكل شيء يهدم أو ينقض بعد أن يكون تاما يسمى نكثا، على ما يؤخذ من كلام هذا العالم الكبير وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، واستشهد على هذا المعنى بكلام العرب. فهذه الكلمة وهي كلمة أنكاث جمع، والمفرد نكث. وكذلك أيضا يقال في كلمة أنقاض فإنها جمع، والمفرد نقض أيضا. وهذه الكلمة وهي كلمة أنكاثا يوجد كلام أو يوجد وجوه، بل توجد وجوه في إعرابها، نذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.

هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمده.

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة صيف، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الياء مما كان على وزن فعل أو فعلة. وقد وردت كلمة صيف في القرآن الكريم في قوله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن فارس في مقاييس اللغة مبينا أصل الكلمة: صيف أصلان، أحدهما يدل على زمان والآخر يدل على ميل وعدول. فالأول الصيف وهو الزمان، يأتي بعد الربيع، ويقال للمطر الذي يأتي فيه الصيف أيضا صيف، وفي رواية صيف، وهذا يوم صائف وليلة صائفة. وأما المعنى الآخر فيقال: صاف عن الشيء إذا عدل عنه، صاف السهم عن الهدف يصيف صيفا، أي انحرف ولم يصل إلى الهدف. وفي الصحاح للجوهري: الصيف واحد فصول السنة وهو بعد الربيع، وقيل هو القيض. يقال صيف صائف وهو توكيد له، كما يقال ليل لائل. وفي لسان العرب لابن منظور: الصيف جمعه أصياف وصيوف، ويوم صائف أي يوم حار، وليلة صائفة أيضا حارة. ويقال في الصيف إذا نزل به المطر: الصيف، بتشديد الصاد وتشديد الياء معا. وكانت قريش ترحل رحلتين، واحدة في الشتاء إلى اليمن، وأخرى في الصيف إلى الشام. قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ: والعمري لقد أصابوا، حيث جعلوا هذا الفصل الحار في هذا الإقليم البارد والعكس، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك بأن أمنهم في هاتين الرحلتين. قال الله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ابن العربي:

0: في أحكام القرآن قال قوم: الزمان أربعة: شتاء وربيع وصيف وخريف، أي قسمه إلى أربعة أقسام. وقال قوم: هو شتاء وصيف قسمان. وقيل: هو شتاء وصيف وقيض وخريف. قال مالك: الشتاء نصف السنة والصيف نصفها الآخر. ونقل عنه قوله: ولم أزل ألا أرى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا. وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم، وأن طلوع الثريا هو بداية الصيف، وبالتالي يكون نهاية الشتاء، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه. وقال ابن العربي: والذي قال مالك الصح، لأجل قسمة الله سبحانه وتعالى الزمان قسمين، ولم يجعل لهما ثالثا، رحلة الشتاء والصيف. وذكر ابن عادل في كتابه اللباب في علوم الكتاب قولين في تفسير كلمة إلاف، أحدهما أنه مصدر ألف ثلاثيا، يقال ألف الرجل إلفا وإلافا، نحو كتبته كتابا، ويقال ألفته إلفا وإلافا. وقد جمع الشاعر بينهما في قوله: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لهم إلاف. والقول الثاني أنه مصدر آلف رباعيا، نحو قاتل. وقال الزمخشري: لموالفة قريش. وعند بعضهم مصدر آلف رباعيا بزنة أكرم، يقال آلفته أولفه إلافا. وذكرنا هذا لتصور إلفة قريش لرحلة الصيف، لنتبين موضع المفردة في سياقها القرآني. فمعنى الإلاف الألفة والاعتياد والعهد الذي يجعل الشيء مألوفا وميسرا. فهنا إذن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن جنوبا لأنها أدفأ، ورحلة الصيف كانت إلى الشمال شمالا لأنها أبرد. ووجه الامتنان هنا برحلة الصيف لما يتميز به فصل الصيف من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ومن طول في ساعة النهار مقارنة بالليل، وهو أشد فصول السنة حرارة، يكثر فيه النشاط الخارجي من المساكن، وفيه يكون النضج الزراعي، وينتهي عادة بالانقلاب الصيفي الذي يشهد أبطأ غروب للشمس. فمن حيث ارتفاع درجات الحرارة تصل الحرارة إلى أعلى مستوياتها، حيث قد تتجاوز 50 درجة في بعض الأماكن، وخاصة المناطق الصحراوية أو المدن التي تحيط بها الجبال. ومن حيث طول النهار وقصر الليل، يطول النهار ويصبح أبطأ في الغروب مما يزيد من ساعات الضوء، وهذا ما تحتاجه الأشجار المثمرة صيفا. ومن حيث الأجواء الجافة والمشمسة، فإنه يسود طقس مشمس وجاف مما يجعله مناسبا للأنشطة الخارجية خارج المساكن والرحلات الليلية. والأهم من ذلك هو نضج المحاصيل، فإنه يعد فصلا للنمو لمعظم الثمار والزراعات، وخاصة النخيل كما في بلادنا، التي يفسد ثمرها مع برودة الجو، وتهب فيه عادة رياح حارة في بعض المناطق تقضي على الكثير من الحشرات، إضافة إلى دورها البارز والمهم في تلقيح النباتات أو في نضج الثمار كالرطب مثلا. فالصيف إذن أنعم الله به على عباده، وامتن به على قريش أن وفقهم للرحلة فيه، وجعلهم يألفون ذلك مستمتعين بخيرات الشام وبطقسها الجميل المعتدل. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ولقد أهلكنا

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

عليك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.

0: سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وسط غموض بشأن التوقيت. وإسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه وتوجه إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية. من العناوين إلى التفاصيل. استعرضت سلطنة عمان جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتها في أعمال الدورة 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكدت في بيانها التزامها بمبادئ الاتفاقية الدولية، مشيرة إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/2025 بما يعزز المساواة والدمج وتكافؤ الفرص. وأوضح البيان أن القانون ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مع توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لهم. كما استعرضت السلطنة التطورات المؤسسية الأخيرة، ومن بينها إنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية للإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار البيان إلى التوجيهات السامية بإنشاء مركز متخصص للرعاية والتأهيل لذوي اضطراب طيف التوحد، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت السلطنة إطلاق منصة تأهيل الرقمية الموحدة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التأهيلية، فيما بلغ عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في مختلف المحافظات 139 مركزاً. اقتربت الولايات المتحدة وإيران من إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء الحرب بينهما وسط غموض بشأن التوقيت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيت. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس أن من المقرر التوقيع على الاتفاق مع إيران اليوم الذي يصادف عيد ميلاده 80. من جهته قال شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. من جانبها لم تؤكد إيران التوقيع على الاتفاق اليوم، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد حذر قبل منشور ترامب من التعليق على موعد التوقيع، ونقلت عنه وسائل إعلام رسمية قوله قد يحدث في الأيام المقبلة. هذا وحثت الأمم المتحدة واشنطن وطهران على الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع تصعيد الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن استمرار الضربات قد يؤدي إلى استئناف كامل للصراع مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على المنطقة والعالم، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الولايات المتحدة وإيران جهودهما للتوصل إلى اتفاق سلمي وشامل ودائم من يعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين. شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه قبل وبعد توجيه جيشها إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية بحسب ما أفاد الإعلام المحلي. وأعلن حزب الله في بيان رصد قوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل تحت غطاء ناري ودخاني استمر لساعات عبر طريق أرنون أزفاتة باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفر تبنيت، من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة أكثر من 70 بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان في الساعات 24 الماضية، والقضاء على عناصر من الحزب في جنوب لبنان. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران جراء تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة بأن قصفا نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، في حين واصل جيش الاحتلال القصف المدفعي وعمليات نسف المباني شرق القطاع. لم تتوقف إسرائيل هجماتها رغم الأنباء عن اتفاق وقف إطلاق نار محتمل مع إيران يشمل لبنان، ويمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في نشر حالة التصعيد في لبنان والأراضي الفلسطينية خدمة لأهدافه الشخصية والسياسية.
1: الاتفاق مع إيران يشمل لبنان، خبر نقلته هيئة البث الإسرائيلية وسط تقديرات برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للأمر، مع احتمال كبير لاضطراره للموافقة نزولا عند رغبة الرئيس الأمريكي ترامب. وحال حصل الاتفاق فعليا بهذه الآلية، فإسرائيل تخسر ورقة الضغط التفاوضي تحت النار مع الحكومة اللبنانية، لكنها تحتفظ بوجودها عسكريا في جزء من الجنوب اللبناني. الأنباء عن اتفاق سياسي لم تنعكس بعد بصورة تغيير في نسق الهجمات الإسرائيلية جنوب لبنان. شهداء وجرحى سقطوا إثر غارات جوية إسرائيلية على بلدات معركة وكفر حونة وزرقين ومجدل زون واليازورية، كما دكت المدفعية مدينة النبطية وبلدات صريفة وخربة سلم، مع إخطار بإخلاء 20 بلدة وقرية في الجنوب اللبناني، إضافة لتنفيذ الجيش عمليات نسف لمباني في بلدة الخيام. المواجهات الميدانية مع حزب الله حاضرة بقوة. الحزب أعلن تنفيذ أكثر من 17 هجوما ضد تجمعات لجنود وآليات إسرائيلية، ومن أبرز الهجمات منع محاولة إسرائيلية للتقدم تجاه بلدة كفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر، كما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية الإسرائيلية عقب رصد مسيرات وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان. نتنياهو يحاول الحفاظ على أجواء التصعيد للاستفادة منها في المضي نحو انتخابات الكنيست المقبلة. في السياق، أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على مخيم البريج وسط قطاع غزة ومدينة خان يونس في الجنوب وبلدة بيت لاهية في الشمال. ورصد تقدم لآليات إسرائيلية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي مع سماع انفجارات نسف المباني. ولا يزال الحديث عن تقدم سياسي في وقف إطلاق النار يتأرجح، فإسرائيل لم تقدم بعد موقفها من نتائج جهود الوسطاء التي أسهمت في بلورة الفصائل الفلسطينية موقفا مرنا. في الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين وأغلق مدخل بلدة الخضر بالمكعبات الإسمنتية ونفذ سلسلة اقتحامات لعدة مناطق، كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على فلسطين وأراضيهم شمال مدينة رام الله، وأقام بعضهم بؤرة استيطان في الأغوار الشمالية في سياق مخطط التوسع الاستيطاني بالضفة ليمكن فرض سيطرة إسرائيلية موسعة عليها. والقدس المحتلة في مواجهة يومية مع انتهاكات المستوطنين للمسجد الأقصى ومخططات الجيش الإسرائيلي للتهويد. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: هذا ودعا وزراء خارجية عدد من الدول ومنظمات من المجتمع المدني في مؤتمر باريس من أجل حل الدولتين، دعا إسرائيل إلى تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع، بما في ذلك وقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، حيث تبنى المشاركون خطة عمل مكونة من 8 نقاط ستعرض على قمة قادة مجموعة السبع يوم غد الاثنين. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه يوم غد الاثنين محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في عقب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأرسلا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالا إن كل الدول الأعضاء وافقت على بدء مفاوضات الانضمام الأولى مع أوكرانيا ومولدوفا، معتبرين أن هذا الأمر يعد اعترافا بالعزيمة والعمل الدؤوب الذي أظهره البلدان في دفع عجلة الإصلاحات حتى في ظل مواجهة تحديات هائلة. ميدانيا قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر اندلاع حريق في محطة للنفط في إقليم كراسنودار الروسي. يأتي ذلك فيما أكدت الأمم المتحدة تسجيل أوكرانيا 275 قتيلا خلال شهر مايو الماضي، وهي أكبر حصيلة شهرية من الضحايا المدنيين منذ بدء الحرب. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تمت إعادة ربط محطة زابوريجيا بشبكة الكهرباء بعد نحو 3 أيام من قطع إمدادات الكهرباء الخارجية عنها نتيجة ضربة جوية على محطة كهرباء فرعية. ووقع انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة للمرة 19 منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولم يتم رصد أي تسرب إشعاعي وظلت مستويات الإشعاع طبيعية. أكدت كوريا الشمالية أن وضعها كدولة نووية أمر لا رجعة فيه، رافضة دعوات الولايات المتحدة وحلفائها.

حلفائها لنزع سلاحها النووي، وشددت بيونغ يانغ مرارا على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية التي تعتبرها ضرورية للردع. وجاء بيان كوريا الشمالية عقب اجتماع ثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في طوكيو، أكد خلاله الحلفاء مجددا التزامهم بنزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية وفقا لوزارة الخارجية في سيول. يصوت الناخبون في سويسرا اليوم على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء يشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل. ويأتي هذا المقترح غير المسبوق في سياق جهود متنامية يبذلها اليمين السياسي في أوروبا لفرض قيود أشد على الهجرة. أبدت الصين معارضتها الشديدة إضافة الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية، وأشارت بكين إلى أن الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال قمتهما الشهر الماضي. يأتي ذلك بعد أن أضافت واشنطن شركات صينية غير حكومية في مجال التكنولوجيا وصناعة المركبات الكهربائية إلى قائمة تختص بتحديد الشركات التي تعتبر أن لديها علاقات مع الجيش الصيني، مما يمنعها من الحصول على تعاقدات دفاعية أمريكية. توفي 4 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان. وأفادت فرق الإنقاذ والسلطات الباكستانية بأن الرياح القوية تسببت في تضرر عدد من المنازل في مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من السكان، كما تسببت العاصفة في أضرار واسعة بالمتاجر والممتلكات الخاصة. وإلى الخبر الأخير، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 710 حالات من بينها 149 وفاة. جاء ذلك في تقرير ميداني وثق 21 حالة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، أن هذا العدد يشكل إجمالي الحالات المؤكدة حتى يوم الجمعة الماضي. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تستعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام الأمم المتحدة. واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وسط غموض بشأن التوقيت. وإسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وشرقه وتوجه إنذارين بوجوب إخلاء أكثر من 20 بلدة وقرية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24

0: خمسة اثنان أربعة ستة أربعة أربعة صفر صفر أربعة أو عبر الفاكس رقم اثنان أربعة ستة تسعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة تسعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى الآن مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم مرتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة

ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك

أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد

0: برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم

معرضون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان.

0: الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على

رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان

0: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن

تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.

أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن

0: أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أتى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا

0: عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24

0: من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحا أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك

0: فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا، لكنه يستأنف الصلاة. قلت: إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
2: حضرتم
0: مروان؟
3: نعم شيخ.
0: فاتتك الدروس، دروس الصباح.
3: تداركوا إن شاء الله.
0: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا، وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاحا. نازل الحديث حول هذا الموضوع، حول الفعل في الصلاة وإلى كم ينقسم، وما هو العمل الجائز وغير جائز. نواصل الحديث إن شاء الله. وكل قال بيت عمار،
4: وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقضها به قد لاحا.
0: قد لاحا، أحسنت، شكرا. عرفتم أن الفعل في الصلاة قسمان، ما كذاك؟ عبث وعمل، هذه القاعدة ما تنشوها زين؟
3: نعم.
0: والعمل قسمان، نعم، فضل جائز
3: وغير جائز.
0: وغير جائز، نعم. والجائز قسمان، عمل راجع لإصلاح الصلاة وعمل لأمر خارج عن الصلاة، ما كذاك؟
3: نعم.
0: تقدم الكلام على العبث زين، وما جاء فيه من الأحاديث من تحذير النهي عبث في الصلاة. قال عاصم أنه ينافي
5: الخشوع،
0: خشوع اللي هو روح الصلاة وعمودها، أليس كذلك؟
5: بلى.
0: وعرفتم العمل الجائز، ذكرنا معكم أمثلة العمل الجائز الذي هو راجع لإصلاح الصلاة، فعرفتم العمل غير الجائز، العمل غير الجائز وأنه ناقض للصلاة، ما كذلك؟ بقينا بقي معكم العمل اللي هو جائز، القسم الثاني عمل الجائز لأمر خارج عن الصلاة، القسم الثاني. قلنا العمل قسمان، جائز وغير جائز، وكذا شيء. والجائز قسمان، عمل راجع لإصلاح الصلاة وعمل لأمر خارج عن الصلاة. عمل خارج عن الصلاة مثل تنقية غريق، نص المظلوم، إغاثة الملهوف، تنقية مال، مثلا واحد يصلي زين واستغاث به شخص، استغاث به شخص، يغيثه ولا مغيثه؟ وليك يصلي وكان يصلي، وهي يصلي وراء لك الطفل خاف يسقط في بير، يذهب لتنقيته ولا ما يذهب لتنقيته؟
5: يذهب،
0: أليس كذلك؟ يذهب لتنقيته زين، خاف على ركب الحال إني مثل واحد يطارده عدو ويستطيع تنقيته ويستطيع نصره ويغاثته وتنقيته، يصلي ولا يذهب إلى ذاك الشخص ينقيه؟
5: يذهب.
0: عندك محفظة مثلا نسيتها في المكان اللي توضى فيه خارج المسجد، تصلي محفظة فيها مال، نعم، ذكرتها وأنت في الصلاة، تذهب لتنقية المال ولا ما تذهب لتنقية المال؟ تذهب. سواء أيضا كذا قولك، سواء كان المال، سواء كان المال مالك أو مال غيرك تغير. كذاك من رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاته،

0: لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن لإنجاي. ما الخلاصة؟ الخلاصة له أن يقطع الصلاة لتنقية مال أو لتنقية نفس، لتنقية مال من السرقة أو من الاغتصاب أو نحو ذلك، تنقية نفس من الهلاك زين أو من عدو أو نحو ذلك. وقد يسأل سائل يقول إذا لم ينقي هل يضمن إذا كان قادر على التنقية، هل يضمن النفس والمال إذا كان قادر على تنقية النفس ولم ينقي وهلكت النفس، أو قادر على تنقية المال ولم ينقه حتى ذهب المال وهو قادر على ذلك؟ قال ضامنها، ضامن. إذا كان قادر على التنقية فهو ضامن. واضحة؟ نعم. ما الخلاصة؟ الخلاصة أن كل حال العمل الجاهز الذي هو راجع الذي هو لأمر خارج عن الصلاة مثل ما قلنا كتنقية المال، تنقية نفس، إغاثة الملهوف، نصر المظلوم. زين ما كذاك؟ طيب. هنا أبيات تستعينون بها على ذلك. ومر حال الصلاة رجلا قتل إنسانا له قد جهلا فإنه مخير في الشرع ما بين حفظها وبين القطع، لأنه يمكن أن يكون بالحق والباطل يقتلون، وذاك إن لم يستغث وينصره، إذا استغاث من عدو يقهره ويقطع فسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحا أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاي. واضح؟ وكذلك أيضا يذهب قتل الحية والعقرب، قتل الحية والعقرب ولو في الصلاة، ومن يخاف من حية أو عقرب فإنه يقتلها وينصب. إيش أخذنا الآن؟ أخذنا الآن أن يجوز قطع الصلاة بعمل خارج عن الصلاة ما كذا؟
1: نعم.
0: كتنقية أو إغاثة ملهوف أو نصر مظلوم أو نحو ذلك. وذكرنا بعض الأمثلة لما ذكرنا؟
1: ذكرنا.
0: رأى شخص يعني واحد يصفف في بيض طفل صغير يقول أنا أصلي ولا يترك الصلاة ويخرج،
1: يترك الصلاة ويذهب للتنقية.
0: للتنقية.
1: نعم.
0: إذا استغاث به شخص يغيث ولا مغيث؟
1: يغيث.
0: استعان به شخص على دفع مكروه يعين ولا ما يعينه؟
1: يعين.
0: كذاك؟ طيب إذا إذا إذا إذا نسي ماله في مكان غير مامون يذهب إليه لينقيه ولا ما يذهب إليه؟
1: يذهب.
0: طيب زين إذا كان المال مال غيره زين ولم ينقه وهو قادر على تنقيته ضامن لما ضامن؟
1: ضامن.
0: ضامن. نعم. إذا ركب حال قادر على تنقية شخص رآه يهلك في بير ولم يفعل وهلك ضامن لما ضامن؟
1: ضامن.
0: ضامن. هذا صيد كان قادر على ذلك. ذاك؟
1: نعم.
0: يقول جابر بن نعمان يقول كنت أصلي فوقعت شاة على عشانها تأكله فلم أقطع صلاتي، فذكرت ذلك لهاشم بن غيلان فقال لو كنت مكانك لقطعت صلاتي وأحرزت عشاي. وسأل هاشم بن غيلان سليمان بن عثمان الرجل يصلي وقد روح حبا في الشمس فجاءت شاة تأكله هل له يقطع صلاته ويطرد الشاة؟ قال نعم لا بأس بذلك، لا بأس بقطع صلاته. تنقية إيش؟ تنقية مال ولو كان المال إيش قليلا. شوف هذا قال لو كنت مكانك لتركت صلاتي وحرزت عشاي. ما كذاك؟ وروي عن قتال أنه قال من كان يصلي وأخذ ثوبه فإنه يترك الصلاة ويتبع السارق. ما كذاك؟ طيب الآن ماذا بقي؟ بقي هذا الذي يذهب الذي ترك الصلاة وذهب للتنقية أو يغاث المألوف أو ينصر المظلوم، بعد الفراغ من ذلك هل يبني على صلاته ولا يستأنف الصلاة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء قال يبني على صلاته وعلى شيء زين، وبعض العلماء قال يستأنف الصلاة، ما يبني يستأنف الصلاة. وروي عن موسى بن علي أنه كان يصلي هو من معه، فوقع صبي في بئر فذهبوا إليه لتنقيته ثم رجعوا فاستأنفوا الصلاة على الصلاة من جديد. قد يسأل سائل منكم أنتم كل حين ما هي فائدة الجواز؟ يعني ما هي فائدة الجواز؟ قلنا جائز يستأنف الصلاة، فائدة الجواز رفع الإثم، لأن الإنسان ليس له أن يقطع صلاته هكذا هملا، ليس له كل حال أن يقطع صلاته إلا لأمر جائز، إلا لمعنى. قطع الصلاة غير جائز، يقول الإمام ابن رحمة الله عليه وحاصل القول أن قطع الصلاة لغير معنى حرام، ما كذاك؟ ولذلك قالوا من قطع صلاته لغير معنى فسد وضوءه. لماذا؟ لأنه ارتكب معصية. إيش المعصية؟ أبطل عمله. وقاطع الصلاة لا لمعنى فطهره قد قيل يفسدن، لأنه ابطل فيه عمله، والله قد نهاه عن أن يبطله. هذا العمل الذي ذكرناه أخيرا فيه عدة مسائل. أول شيء الجواز أنه يخرج للتنقية، تنقية النفس أو لتنقية المال، وكذا سواء كان المال ماله أو مال غيره، وكذا. طيب الشيء الثاني إذا تلف مال زين أو نفس وهو قادر على تنقيته ولم ينقه بدعوى أنه يصلي، يعتبر ضامن ولا ما ضامن؟ ضامن. وقيل إن كان التالف له ها لم يتعلق به ضمان فهو ضامن، أما إذا كان التالف لهذا الشيء يتعلق به ضمان فالضامن ذلك الذي وقع منه التلف، ما كذلك؟
2: نعم.
0: خلاف معه زين. مو المسألة الثالثة، المسألة الثالثة هل يبني على صلاته ولا يستأنف الصلاة؟ نعم خلاف. طيب فعلى القول بأنه يستأنف الصلاة، يسألكم يقول ما هي فائدة الجواز؟ رفع الإثم، لأن المصلي ليس له أن يقطع صلاته إلا لمعنى، وهذا معنى يبيح له قطع الصلاة، ما كذلك؟ طيب حيث لأن نقول معكم الآن عندكم الفعل قسمان، عبث وعمل غير جائز، وعمل جائز لإصلاح الصلاة، وعمل جائز لأمر خارج عن الصلاة. طيب العبث هل ينقض الصلاة ولا لا؟
3: نعم
0: طبعاً.
3: في المسألة ثلاث أقوال،
0: ثلاث أقوال. نقول أول
3: مكروه،
0: وقول الثاني نعم
3: ناقض على العمد دون الجهل والنسيان.
0: طيب.
3: وقيل ناقض على العمد والجهل دون النسيان.
0: نعم. طيب أتناك عدة حديث التي فيها نهي عن إيش؟ عن العبث. كم حديث؟
3: أربعة.
0: أربعة وأربعة، أربعة زائد أربعة كم؟
3: ثمانية.
0: ثمانية حديث سنسألكم عنها بعد ذلك إن شاء الله. زين العمل الجائز الذي هو راجع لإصلاح الصلاة ينقض الصلاة؟ أجابنا. العمل غير الجائز نقض الصلاة. طيب العمل الجائز الذي هو لأمر خارج عن الصلاة، هل الذي فعل ذلك يعني يستأنف صلاته ولا يبني؟ خلاف. ما كذلك؟ زين. طيب هنا نذكر معكم يعني فروع تفرع على هذه الأقسام، الأقسام الأربعة: العبث، العمل غير الجائز، عمل الجائز لإصلاح الصلاة، عمل الجائز لمفاجأة الصلاة. هنا فروع نذكرها شيئا فشيئا حتى تقول إن نسألكم عن هذا الفرع أو هذه المسألة، هذه المسألة تفرع على هذه الأقسام الأربعة، هذه المسألة تفرع على أي قسم من هذه الأقسام الأربعة، وهذه المسألة تفرع على أي قسم من أقسام من الأقسام الأربعة. زين. نعم. المسألة الأولى وجائز لمن يصلي ينصب حال الصلاة سترة يقرب إذا رأى مجيء شيء يقطع صلاته يسبقه ويضعه. ما رأى الأبيات؟ وجائز لمن يصلي ينصب حال الصلاة سترة يقرب إذا رأى مجيء شيء يقطع صلاته يسبقه ويضعه. انتهى الوقت. إن شاء الله هذه التفريعات هي المسائل التي تتفرع على هذه الأقسام نذكرها في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين، بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم عبر أثير برنامج آية للتدبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا إلى الحق. الآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين. ويكون الحديث حول معنى قوله تله. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم مشاهد الإيمان والتسليم لله مشهد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، حين قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. هذه الآية تحمل معاني عميقة في الطاعة المطلقة لله والتسليم التام والثقة بالقضاء الإلهي، وهي من أعظم الدروس العملية التي يمكن أن يتعلمها المؤمن في حياته. يقول سبحانه: فلما أسلما، يعني أن إبراهيم وابنه إسماعيل أسلما وانقادا لأمر الله دون أي تردد، وأن كل شعور إنساني طبيعي لم يطفئ نور الإيمان في قلبيهما. قال سبحانه: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والتل يعني إلقاء الابن بلطف على الأرض على أحد جنبيه، لتكون الطاعة لله بلا شعور بالألم النفسي للوالد. فيجمع هذا الفعل بين الرحمة المطلقة وبين التسليم المطلق. أيها المستمعون والمستمعات، الابتلاء اختبار للإيمان. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والتسليم لله فوق المشاعر والأهواء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والإخلاص أساس القبول. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لهو البلاء المبين. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه: إنما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أيها المستمعون والمستمعات، إن الثقة بالله تجلب الفرج والرحمة. يقول سبحانه: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والتضحية في سبيل الله تعني تقديم ما نحب في سبيل الله، كان الولد والمال أو النفس. وإن من الأبعاد التربوية لهذه الآية فإننا نستخلص منها تربية على الطاعة المطلقة، أن يجعل المؤمن أمر الله فوق كل اعتبار، فيطيع الله قبل أي شعور أو رغبة شخصية. وكذلك نأخذ من هذه الآية تربية على الثقة بالله، فالمؤمن يوقن أن ما يقدره الله له هو خير دائما، حتى لو بدا الأمر صعبا أو مؤلما. وتربية على التضحية كذلك، بحيث يكون العبد مستعدا للتخلي عن ما يحب في سبيل الله، سواء كان مالا أو وقتا أو حتى على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. وقال كذلك: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى في جلسة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: قطوف. إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي. إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف صدقة نابضة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده ونوركم بضياء رشده، له الحمد كلما تدفق الصباح فيض نور يغمر الآفاق، فسلكت نفوس سبيل ربها راجية فضله الدفاق. الشكر من صفات النفوس المؤمنة ودأبها الملازم، وهو قيمة إيمانية عظيمة، به يزكو القلب وتستقيم النفس، مترسخة في وجدانها معاني امتنانها لله أولا، الخالق المحسن الرحيم اللطيف بعباده، ثم للناس الذين يوفقهم تعالى فيسهمون في نفع غيرهم. والشكر صفة جميلة ترفع قدر الشاكر وتبث في حياته طمأنينة، وتجعله يحيا متوازنا، ينظر لما أوتي من النعم على أنها ليست حقا اكتسبه، إنما هي من عطايا الله تستوجب تقديرها وشكر معطيها. والشكر تزداد قيمته تجليا حينما يكون متعلقا بأعمال تطوعية، تلك التي يقدمها المرء باذلا جهده بإخلاص دون انتظار مقابل أو مكافأة من أحد من الناس، وهو عمل عظيم تنبري له نفوس تدرك عظمة ما يبذل من الوقت والجهد خدمة للمجتمع وتضامنا مع الأمة ودعما لمن يستحق. ومن التطوع ما يسهم في إنقاذ حياة، فهؤلاء جديرون بالشكر ويستحقون التقدير الصادق وما يعزز عزائمهم ويدفعهم لمواصلة أعمالهم النبيلة. ومن أعظم صور التطوع هذا الزمان ما نشاهده من مضي كثير من الناس للتبرع بالدم، هذا العمل الإنساني النبيل الذي قد يجعل الله فيه إنقاذ أرواح وتعافي مريض وتبدل حالة مصاب في لحظة حرجة. فما أجمل أن يكون المتبرع قدرا جميلا من أقدار الله، وسببا لميلاد أمل من جديد، موقعا بدمه شهادة رجاء لمن أتعبته الأسقام، جاعلا من دمه حياة تسري في عروق الآخرين، جسور نجاة من وريده، وصدقة نابضة في أجساد أنهكتها العلل. صنيع جميل يداوي به المتبرع بدمه مجهولين دون أن يعرف أسماءهم ولا أماكنهم، لكنه قدم بعضا من نفسه ليحفظ به نفسا بإذن الله، والله لا يضيع أجر المحسنين. وما أجمل هذه النفوس المقدرة لهؤلاء المتبرعين بدمهم الذين يكتبون بقطرات دمائهم قصص نجاة، معترفين بقيمة هذا العطاء الإنساني الصامت، مقدرين دورهم الكبير في الإسهام المخلص لبناء مجتمع متكافل. وشيوع ثقافة الشكر في المجتمع مسهمة في تعزيز روح المبادرة، وفيها حظ على المشاركة في كل عمل خير وصدقة جارية، ويجعل البلاد بيئة حية بعطاء أهلها وتكافلهم وتراحمهم وتلاحمهم. شكرت الشكور إذا ما شكرت، أناسا يجودون جهدا ووقتا ويسعون في الأرض سعيا حميدا، لهم أثر الخير أن اتجهت، وبعض العطاء خفي توارى سرى في العروق ويؤثر صمتا. فهيا بنا لله ربنا إلى مراشد دينه الحنيف التي تربط الشكر بمفهوم عميق، جاعلة منه عبادة قلبية ولسانية وعملية، مستشعرين أنه بالشكر تزداد النعم وتبارك المساعي ويثمر العطاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

عدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت

لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده

وكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو

خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين.

0: واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عبادة.
1: تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ميز الإنسان بالعقل وجعل التفكر في ملكوته عبادة والبحث في علومه زيادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لينير بصائر الخلق، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة علمية ملهمة نقف فيها أمام التاريخ لنستلهم المستقبل. أخي المستمع، عندما نتحدث عن المنهجية العلمية والرياضيات والاحتمالات في عصرنا الحاضر، يظن الكثيرون أنها مصطلحات غربية حديثة لم يعرفها أجدادنا، ولكن الحقيقة أن المسلمين الأوائل سبقوا العالم في استغلال أوقاتهم لابتكار طرق التفكير. وإذا كان التاريخ يذكر ابن الهيثم مؤسسا لعلم البصريات بالتجربة، فإن في تاريخنا العربي والعماني عقلا جبارا يعد أعظم ظاهرة حدثت في تاريخ اللغة العربية على الإطلاق، إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي. لم يكن الخليل مجرد عالم حفظ اللغة فنقلها، لا، بل كان يتمتع بذكاء شديد نادر مع انكباب وصبر وطول تفكير في المسائل. لقد حول أوقاته إلى مختبر ذهني لا يهدأ، يخبرنا عنه الباحثون بحقيقة مذهلة. كان الخليل لا يبدأ في قراءة علم ما إلا ويحيط به من جميع جوانبه، ويتصور كل الاحتمالات الممكنة داخل عقله الجبار، ثم يختبر إمكانية صحتها واحدا واحدا بطريقة منهجية رياضية. أليست هذه هي منهجية الخوارزميات والبرمجة في علوم الحاسوب اليوم؟ لقد سبقهم بها هذا العالم الجليل، فبهذا التفكير الرياضي الدقيق وضع أول معجم في تاريخ اللغة العربية، وهو معجم العين الذي يضم كلمات اللغة العربية بتقاليبها المختلفة. ولكن كيف كان هذا العبقري يدير زمنه ليصل إلى هذه الدقة؟ إن السر يكمن في الوعي بالزمن والتواضع. استمع إليه وهو يخطط ليومه قائلا: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، وذلك يوم فائدتي وغنيمتي. هذا هو استثمار العلماء، إنهم يعتبرون ملاقاة الأعلم منهم غنيمة تكسبهم الوقت بدلا من ضياعه. وكان يعرف أين يضع جهده الذهني ليكون منتجا، فقد أدرك بعقله الدقيق حقيقة بيولوجية نثبتها اليوم في علوم الإدارة، حيث قال: أكمل ما يكون الرجل عقلا وذهنا إذا بلغ 40 سنة، وأصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت السحر. لقد كانوا يخصصون أصفى الأوقات، وهو الثلث الأخير

0: من الليل قبيل الفجر للعمليات الذهنية المعقدة التي تتطلب تركيزا شديدا، حيث السكينة والهدوء وخلو القلب من المشتتات. هل نملك هذا التخطيط الذهني لأوقاتنا؟ كما يؤكد المختصون اليوم أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية بدون التركيز على التعليم والصحة، فالاقتصاد كي يتطور يحتاج إلى مخرجات تعليمية تتماشى مع توجيهاته وتبني ابتكاراته. فالتوجه اليوم ليس إلى مجرد حفظ المعلومات، بل إلى ابتكار الحلول. فجزء كبير من التحريك الاقتصادي اليوم هو كيف ننتقل من فكرة إبداعية موجودة في عقل الشاب لنحولها إلى مشروع مستدام يخدم هذا الوطن. وهذا يتطلب تغيير التفكير التقليدي. وكما قال المختصون بمجالات التخطيط، يقولون بعض التحديات لا تحتاج إلى حلول معقدة أو موارد مالية ضخمة، بل تحتاج إلى تفكير مبتكر وبسيط نابع من صفاء الذهن وتخصيص الوقت. أيها الطالب، أيها المبرمج، عندما تجلس اليوم لتصمم خوارزمية برمجية أو تحل مشكلة هندسية، تذكر منهجية الخليل بن أحمد. احسب الاحتمالات، ركز جهدك في الساعات الصافية التي يكون الذهن فيها صافية، تجد البركة والتوفيق. لا تضيع وقود عقلك وشبابك في السهر على ملهيات الشاشات، بل وفره لصناعة المجد. يقول الخليل رحمه الله بنظرة ثاقبة في تقييم العقول: الرجال أربعة، رجل يدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فهذا الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري وهو لا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فتجنبوه. إن النجاح لا يأتي صدفة، بل هو زمن منظم وعقل مستثمر ونية صادقة لله ثم لخدمة الأمة. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنختم بها حلقاتنا ومحورنا الثالث، لنتحدث عن جانب مهم يتوج العلم والابتكار، وهو العمل التطوعي وعمارة الأرض، كيف نستثمر أوقاتنا لخدمة المجتمع. إلى أن نلتقي بكم أيها الأحبة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: حان الآن
2: إذاعة القرآن
1: موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ميز الإنسان بالعقل وجعل التفكر في ملكوته عبادة والبحث في علومه زيادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لينير بصائر الخلق، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة علمية ملهمة نقف فيها أمام التاريخ لنستلهم المستقبل. أخي المستمع، عندما نتحدث عن المنهجية العلمية والرياضيات والاحتمالات في عصرنا الحاضر، يظن الكثيرون أنها مصطلحات غربية حديثة لم يعرفها أجدادنا، ولكن الحقيقة أن المسلمين الأوائل سبقوا العالم في استغلال أوقاتهم لابتكار طرق التفكير. وإذا كان التاريخ يذكر ابن الهيثم مؤسسا لعلم البصريات بالتجربة، فإن في تاريخنا العربي والعماني عقلا جبارا يعد أعظم ظاهرة حدثت في تاريخ اللغة العربية على الإطلاق، إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي. لم يكن الخليل مجرد عالم حفظ اللغة فنقلها، لا، بل كان يتمتع بذكاء شديد نادر مع انكباب وصبر وطول تفكير في المسائل. لقد حول أوقاته إلى مختبر ذهني لا يهدأ، يخبرنا عنه الباحثون بحقيقة مذهلة. كان الخليل لا يبدأ في قراءة علم ما إلا ويحيط به من جميع جوانبه، ويتصور كل الاحتمالات الممكنة داخل عقله الجبار، ثم يختبر إمكانية صحتها واحدا واحدا بطريقة منهجية رياضية. أليست هذه هي منهجية الخوارزميات والبرمجة في علوم الحاسوب اليوم؟ لقد سبقهم بها هذا العالم الجليل، فبهذا التفكير الرياضي الدقيق وضع أول معجم في تاريخ اللغة العربية، وهو معجم العين الذي يضم كلمات اللغة العربية بتقاليبها المختلفة. ولكن كيف كان هذا العبقري يدير زمنه ليصل إلى هذه الدقة؟ إن السر يكمن في الوعي بالزمن والتواضع. استمع إليه وهو يخطط ليومه قائلا: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، وذلك يوم فائدتي وغنيمتي. هذا هو استثمار العلماء، إنهم يعتبرون ملاقاة الأعلم منهم غنيمة تكسبهم الوقت بدلا من ضياعه. وكان يعرف أين يضع جهده الذهني ليكون منتجا، فقد أدرك بعقله الدقيق حقيقة بيولوجية نثبتها اليوم في علوم الإدارة، حيث قال: أكمل ما يكون الرجل عقلا وذهنا إذا بلغ 40 سنة، وأصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت السحر. لقد كانوا يخصصون أصفى الأوقات، وهو الثلث الأخير من الليل قبيل الفجر، للعمليات الذهنية المعقدة التي تتطلب تركيزا شديدا، حيث السكينة والهدوء وخلو القلب من المشتتات. هل نملك هذا التخطيط الذهني لأوقاتنا؟ كما يؤكد المختصون اليوم أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية بدون التركيز على التعليم والصحة، فالاقتصاد كي يتطور يحتاج إلى مخرجات تعليمية تتماشى مع توجيهاته وتبني ابتكاراته. فالتوجه اليوم ليس إلى مجرد حفظ المعلومات، بل إلى ابتكار حلول.

فجزء كبير من التحريك الاقتصادي اليوم هو كيف ننتقل من فكرة إبداعية موجودة في عقل الشاب لنحولها إلى مشروع مستدام يخدم هذا الوطن. وهذا يتطلب تغيير التفكير التقليدي. وكما قال المختصون بمجالات التخطيط، يقولون: بعض التحديات لا تحتاج إلى حلول معقدة

0: عندما تجلس اليوم لتصمم خوارزمية برمجية أو تحل مشكلة هندسية، تذكر منهجية الخليل بن أحمد. احسب الاحتمالات، ركز جهدك في الساعات الصافية التي يكون الذهن فيها صافيا، تجد البركة والتوفيق. لا تضيع وقود عقلك وشبابك في السهر على ملهيات الشاشات، بل وفره لصناعة المجد. يقول الخليل رحمه الله بنظرة ثاقبة في تقييم العقول: الرجال أربعة، رجل يدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فهذا الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري وهو لا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فتجنبوه. إن النجاح لا يأتي صدفة، بل هو زمن منظم وعقل مستثمر ونية صادقة لله ثم لخدمة الأمة. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنختم بها حلقاتنا ومحورنا الثالث، لنتحدث عن جانب مهم يتوج العلم والابتكار، وهو العمل التطوعي وعمارة الأرض، كيف نستثمر أوقاتنا لخدمة المجتمع. إلى أن نلتقي بكم أيها الأحبة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

اللهم يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا

للذين كفروا واغفر لنا، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 91 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون. وقد تقدم أن هذه الجملة جملة استئنافية ذيل بها الكلام الذي قبلها، وهي جملة تعليلية، فالمعنى لأن الله يعلم ما تفعلون، وإن تأتي للتعليل، أو التعليل معنى من المعاني التي تأتي لها إن، وكثيرا ما تأتي لهذا المعنى في القرآن الكريم. وإن تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني إن اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع للتعليل. واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر إن يعلم ما تفعلون، وقد وقع خبرها جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. ما تفعلون، ما يجوز أن تكون موصولة، والمعنى على جهة التقريب يعلم الذي تفعلونه، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى على جهة التقريب يعلم شيئا تفعلونه، ويجوز أن تكون مصدرية وتؤول مع ما بعدها بمصدر، والمعنى يعلم فعلكم. وعلى الوجه الأول وهو وجه الموصولية نقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يعلم، والجملة الواقعة

بعدما جملة صلة الموصول وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تفعلون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل تفعلون يتعدى، والمفعول به ضمير مقدر، والتقدير يعلم الذي تفعلونه، وذلك الضمير هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. والجملة الفعلية تفعلون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول في محل نصب. وعلى الوجه الثاني الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة، نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يعلم، والجملة الواقعة بعدها صفتها. فالجملة الفعلية تفعلون في محل نصب صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد ما جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل يعلم، والجملة الفعلية يعلم ما تفعلون في محل رفع خبر إن. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 92 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا جملة معطوفة على ما قبلها، فهي معطوفة على الجملة لا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أو على الجملة أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، لأن العطف بالواو. وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير من المتعاطفات معطوفا على ما قبله، وجاز أن يكون معطوفا على الأول من المتعاطفات، بخلاف الأمر في الفاء وفي ثم، فإنه لا بد أن يكون معطوفا على الذي قبله مباشرة إن كان هناك أكثر من متعاطفين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تكون فعل مضارع ناقص ناسخ مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ولا بد لنا من الوقوف عند ركني تكون وهما اسمها وخبرها. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم تكون. كالتي غزلت
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، كالتي جار ومجرور. الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. ويجوز في الكاف أن يكون اسما، والمعنى ولا تكون مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وعلى هذا الوجه نقول في إعراب الكاف: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب خبر لا تكون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو مضاف. التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وعلى جعل الكاف حرف جر فالجار والمجرور كالتي في محل نصب خبر تكون، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين كالتي أو تكونون كالتي. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نقضت فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. غزلها غزل مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وفاعل الفعل نقضت ضمير مستتر جوازا تقديره هي، عائد على الاسم الموصول التي، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. من بعد قوة جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. قوة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من بعد قوة واقع بعد كلمة غزل، وكلمة غزل وإن كانت نكرة إلا أنها أضيفت إلى معرفة، وبذلك صارت معرفة فجاز أن تأتي منها الحال. فالجار والمجرور من بعد قوة في محل نصب حال من غزلها، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من بعد قوة أو يكون من بعد قوة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بالفعل نقضت، نقضت من بعد قوة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل نقض، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل نقض. أنكاثا كلمة منصوبة، وهذه الكلمة من الجموع فهي جمع

0: وليست مفردا. ومفرد هذه الكلمة وهي كلمة أنكاث نكث بكسر النون وتسكين الكاف على ما جاء عن أرباب العربية. والنكث كل حبل وغزل ونحو ذلك نقضته فهو نكث على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو من قولهم نكثت. قال المسيب بن علس: من غير مقلية وإن حبالها ليست بأنكاث ولا أقطاع، فكل شيء يهدم أو ينقض بعد أن يكون تاماً يسمى نكثاً على ما يؤخذ من كلام هذا العالم الكبير وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى، واستشهد على هذا المعنى بكلام العرب. فهذه الكلمة وهي كلمة أنكاث جمع، والمفرد نكث. وكذلك أيضا يقال في كلمة أنقاض فإنها جمع، والمفرد نقض أيضا. وهذه الكلمة وهي كلمة أنكاثا يوجد كلام أو يوجد وجوه، بل توجد وجوه في إعرابها نذكرها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الفاضلة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ذكرنا بفضل الله تعالى وتوفيقه مجموعة من الدروس والعبر في هذا المشهد ولازلنا فيه. سنجد هنا أمرا غاية في الأهمية ويكثر الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو دع الخلق للخالق. كلما تكلم إنسان وأنكر موضوعا معينا في أي جانب من الجوانب، قال له البعض لماذا تتدخل في شؤون الآخرين، دع الخلق للخالق. نقول مثل هؤلاء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، يا إبراهيم لماذا لا تدع الخلق للخالق؟ لماذا تتدخل في شأن أبيك وقومك؟ دعهم يعبدوا ما شاءوا واعبد أنت ما شئت. لا لا، ليس هذا هو منهج المؤمن. دع الخلق للخالق ليس هو مسلك الأنبياء عليهم السلام، ليس هو مسلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما منهجنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منهجنا الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالأسلوب الراقي، بالمنهج السليم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهل أنت متبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في سبيله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا هذا القول في الحقيقة يضاد وينافي المنهج القرآني، المنهج الإيماني. لا، لا يمكن هنا أن نقول لإبراهيم عليه السلام دع الخلق للخالق. هذا كثير في القرآن الكريم. الأنبياء يبتدئون في محاورة قومهم وفي مخاطبتهم بهذا المنهج العظيم الذي نريد من خلال هذا البرنامج أن ننتبه له، أن نأخذ منه الدروس والعبر. أيها المستمع الكريم، دع الخلق للخالق هو منهج أولئك الذين لا إيمان لهم، لا يعتنون بالآخرة، كل واحد منهم متقوقع على نفسه، يعيش حياته منفردا. ولذلك تجد في بعض المجتمعات غير الإسلامية ذلك التفكك الأسري، لأن كل واحد منهم يقول دع فلان لشأنه، لا علاقة لي بالآخرين. المجتمع الإسلامي ليس كذلك، هو مجتمع مترابط متآلف، لأن المجتمع المسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أولئك الذين كانوا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، في أسفل السفينة. وهذا أيضا مشهد آخر، وإن كان هو مشهد غير قرآني لكن نفهم منه كيف يضاد موضوع دع الخلق للخالق مع المنهج الإسلامي والمنهج القرآني. وهذا أمر في حقيقته مهم، لكن انتهى وقتنا لهذا اليوم، وسنذكره بعون الله وتوفيقه في اللقاء القادم. سيكون هذا اللقاء قريبا إن شاء الله. أترككم في سلام الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه يدعو ويقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. رواه أحمد بسند صحيح. هذا الحديث فعلا هو من هدايات القلوب، وتعلم أن هداية القلب ما هو إلا منة من رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن المنة لله عز وجل، هو الذي هدى سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. هذا كله من نعم الله، والله عليم حكيم. إذن إذا تذكرنا هذا الحديث العظيم، فعلا تجد أن فيه دعاء لله عز وجل بصلاح الأمر، وفيه الاستعانة بالله عز وجل في جميع أمور الحياة.

0: رب أعني ولا تعن علي، لأن الله عز وجل إذا لم يعنك المولى عز وجل ما تستطيع أن تفعل شيئا. وكذلك أنت تحتاج في مجاهدتك لنفسك وعلى الشيطان وعلى أعدائك، أنت محتاج إلى نصرة الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فهو سبحانه وتعالى إذن المؤمن يعني يتخلى ويتبرم من حوله وقوته إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى. وإذا عرفت أيها المستمع الكريم بأن الهداية من الله عز وجل هي منة منه سبحانه وتعالى، فإن ذلك يجعلك تشكره سبحانه وتعالى على نعمه وتعترف له بالفضل، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب عندما أشار سلمان الفارسي يعني بحفر الخندق وكذا، وكانوا يعني وهم في العمل كان الصحابة يعني ينشدون والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فيعني انظر أنت كيف المنة لله عز وجل سبحانه وتعالى.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: كذلك إذا أردت هداية الله عز وجل لك عليك أن تقبل بدعاء الله عز وجل راجيا طامعا، لأن الأمر كله بيد الله. الهداية كما ذكرت منة منه سبحانه وتعالى. وكما في يوم أحد عندما انكفأ المشركون قال النبي عليه الصلاة والسلام استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. إذن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يدلك أنه عليه الصلاة والسلام يعلق الأمر كله بالله عز وجل، وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام يكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك المؤمن لابد أن يستشعر ماذا؟ يستشعر ضعفه وقلة حيلته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وهذا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يغرسه في صحابته الكرام يعلمهم على هذا الأمر. كذلك المؤمن لابد أن يتخذ طريق فعل الطاعات ويثبت عليها، كالصلاة مع الجماعة في أوقاتها في بيوت الله عز وجل، والمرأة في بيتها في أوقات الصلاة. كذلك الحرص والديمومة على الصيام، كذلك على طلب العلم، على الصدقة، على قراءة القرآن، لأن هذه الأعمال كلها بإذن الله تعالى تعينك بعد الله عز وجل على ثبات القلب على أمر الله سبحانه وتعالى. أنت لابد أنك تعلم أيها المؤمن أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، والقلب سمي قلب لتقلبه، فلربما القلب لا يثبت وما دمت أنك في الدنيا. إذن تصور أي شيء يقع، فليس الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وإنما يعني ما دام حيا هو معرض للفتن. فالمؤمن لابد أن يرتبط بالله عز وجل دعاء وعبادة وذكرا

لله سبحانه وتعالى. كذلك لابد أن يجاهد نفسه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن لابد أن تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض الناس يريد الهداية من أول وهلة، يريد أن يستشعر لذة العبادة من أول البداية، هذا أمر ما يمكن، وإنما يأتي مع الاستمرارية ومع المجاهدة.

0: غير ضالين ولا مضلين إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وسلم على ابن محمد وعلى صحبه والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: قيم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد.

0: بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالأسرة من زواج وقضايا اجتماعية وبعض العلاقات التي هي قد تعتبر غير شرعية وما تترك من آثار جانبية. تحدثنا عن جزء من هذه المواضيع في عدة حلقات سابقة، وأيضا نريد أن نتحدث عن بعض الجماليات والأخلاقيات الإسلامية التي تؤدي إلى السعادة بين الزوجين وأن تصبح أسرنا أسرا مستقرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا وبشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من خبراته وحكمه. أهلا وسهلا بك شيخ أحمد بن سعود السيابي بيننا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أعزائي المستمعين الأكارم، بعد الترحيب بالشيخ أحمد بن سعود السيابي وبكم، هذه الحلقة هي استمرار لموضوع مقاصد الإسلام من الزواج أو من الزواج. طبعا ختمنا الحلقة السابقة الشيخ أحمد بن سعود السيابي حول قراءة تاريخية فيما يتعلق بموضوع اللواط أو المثلية، وأنه ما كان معروفا في البشرية إلا مع قوم ابتدئ به مع قوم سيدنا لوط عليه السلام، وما كان موجود عند العرب ولا في الجاهلية ولا في الإسلام، ثم عاد هذا الأمر في القرون الوسيطة من الإسلام. نريد أن نبدأ بهذا الموضوع، وحتى نعطي فكرة كاملة حول ما يتعلق اليوم يسمونه بمسميات المثلية الشذوذ الجنسي. نريد أن نعطي فكرة واضحة حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أذكر في الحلقة الماضية وقفنا بالحديث عند طبعا يعني كما ذكرت قراءة تاريخية لما كان عليه الشذوذ الجنسي أو المثلية أو اللواط، وهو المسمى السابق طبعا اللي هو موجود في كتب الفقه الإسلامي، وذلك نسبة إلى قوم لوط. طبعا قيل عنه اللواط نسبة إلى قوم لوط، هم الذين فشى فيهم هذا الأمر، إنكم لتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم، يعني كما جاء في الآية. فلكون خلاف الفطرة قوم لوط تركوا ما خلق لهم ربهم،
0: تركوا الأصل،
1: الأصل الذي هو اللقاء بين الذكر والأنثى في إطار الزواج، فكان هذا على غير الفطرة طبعا. فلذلك يعني جاءت الآيات طبعا شديدة اللهجة يعني في حق من يفعل هذا الفعل الشنيع المخالف للفطرة الإنسانية. ويعني فكانت العقوبات في الشرع الإسلامي عقوبات قاسية ضد هذا الأمر. ذكرنا طبعا على أن ما كان معروفا قبل عهد النبي لوط عليه السلام، وكذلك اختفت هذه الظاهرة بعد أن خصب الله بهم طبعا الأرض. كذلك طبعا ما وجد يعني بعدهم بعد قوم النبي لوط، يعني ما وجدت هذه الظاهرة الشاذة فطريا، ويعني وهي الشنيعة، وجدت طبعا كما ذكرنا في القرون الوسيطة في الإسلام في بعض المناطق، ثم فشى هذا الأمر.
0: زمنية طويلة إذن.
1: فترة زمنية. نعم زمنية. لكن الذي تذكر كتب الأدب والتاريخ أن هنالك حدثت السحاق. السحاق هو ما كان بين امرأة وامرأة، يسمى سحاق.
0: هذا المصطلح هو المصطلح الفقهي الشرعي.
1: نعم، ما كان طبعا ما كان بين رجل ورجل فهو لواط، وما كان بين امرأة وامرأة فهو سحاق. ويقال أول حالة من حالات السحاق حدثت بين امرأة النعمان بن المنذر ملك الحيرة. عجيب. وبين امرأة زارتها تسمى ابنة الحسن اليماني، يعني فكانت شديدة الجمال فأعجبت بها يعني امرأة النعمان، هند امرأة النعمان، فدعتها إلى هذه الظاهرة أو إلى هذه الحالة الشاذة، فأبت قبل ذلك تلك الزائرة التي هي بنت الحسن اليماني، ثم استساغتها بعد أن قالت لها يعني آمن لنا من الفضيحة وفيه إدراك لقضاء الشهوة. يعني أخذت المرأتان تمارسان هذه الحالة الشاذة التي تسمى في الفقه بالسحاق.
0: هذه أول حالة في التاريخ.
1: أول حالة، نعم نعم. وثم عاد استمرت.
0: إذن هذه أيضا كما قل استكمال لحديثنا حول مسألة اللواط ومسألة السحاق. هذه أول حالة.
1: نعم.
0: طيب ما رأيكم ما يحصل مثلا بالاغتصاب؟ أن يأتي إنسان كبير في السن يغتصب طفلا بريئا، هذا الجرم الشنيع.
1: طبعا هذا عالي،
0: يدمر مستقبله.
1: جرم شنيع طبعا، لا شك، لا يرضاه العقل فضلا عن أن يرضاه الدين. العقول تأباه والفطرة السليمة تأباه، وقد يأتي شخص ويغرر بفتى تحت تأثيرات معينة مادية أو يعني بعض الحركات، ويؤثر على ذلكم الطفل أو ينفرد به، والطفل يرى نفسه أنه ضعيف في تلك اللحظة يعني أمام ذلك الرجل الكبير، ويعني ذلك الرجل الكبير يفعل بذلك من الطفل حتى تصبح عادة عند هذا الطفل. فطبعا هذا فعل شنيع وفعل يعني كبير جدا، ويعني وهو وعقوبته من الله كبيرة في الدنيا والآخرة.
0: صحيح. دمر هذا الإبن.
1: نعم نعم. طبعا المكان الطبيعي في الحقيقة كما قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني النساء هو الحرث. لماذا؟ هذا تعبير في غاية الروعة والجمال، وفيه أدب. الله تعالى أراد أن يؤدب عباده المؤمنين بهذا الخطاب، بأن يخاطب بعضهم بعضا أو يكتب فيه بعضهم لبعض. يعني هذه كناية عن المباشرة الجنسية يعني الشرعية. نساؤكم يعني زوجاتكم، نساؤكم حرث لكم، يعني مثل المكان الذي يلقى فيه البذر، ومكان الحرث
0: التربة الخصبة،
1: التربة الخصبة عندما يلقي فيها الإنسان البذور طبعا تنبت زرعا. شبه الله تعالى طبعا إتيان يعني الإناث من قبل زوجات من قبل أزواجهم بإلقاء البذر في التربة لكي تنبت زرعا. نساؤكم وصف دقيق، يعني وهو في طبعا الله تعالى أراد منه أن يؤدب عباده كيف الخطاب، يعني لأن هذا كناية. الكناية ماذا؟ الكناية أن تغطي المعنى المقصود الظاهري بعبارة، يعني كأنك تكن المعنى المقصود من هذه العبارة التي هي ربما تحتاج إلى عبارة ظاهرة يعني غير محببة.
0: نعم.
1: يعني في في في في على الأسماع، يعني فهذه العبارة فيها تأديب للعباد المؤمنين كيف يخاطبون بالعبارات الجيدة، بالعبارات التي فيها كناية.
0: صحيح.
1: فنساؤكم حرث لكم، يعني مكان الحرث، أي إنكم هنا مكان الحرث، هنا في زوجاتكم أن تكون هذه الزوجات هي مكان الحرث، مكان الغرس، مكان إلقاء البذور، مكان إلقاء طبعا الإفراز الطبيعي للحالة الجنسية.
0: صحيح.
1: يعني
0: هنا الإشباع،
1: هنا يكون
0: المكان.
1: الإشباع. وبهذا كما أن ينبت الزرع ينبت الولد، يأتي الإنجاب ويكون فيه بقاء النوع الإنساني. هذا صحيح. الإنجاب هو الذي يكون فيه بقاء النوع الإنساني. فهذا العبارة المؤدبة: فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم كيف شئتم. المهم أن يكون هنالك في حدود معينة معروفة في الشرع الإسلامي. وكذلك وقال: وقدموا لأنفسكم بشيء فيه اشتهاء، قدموا لأنفسكم، بحيث يكون يعني الرجل يشتهي المرأة، يعني الزوج يشتهي الزوجة والزوجة تشتهي يعني الزوج.
0: في مقدمات.
1: نعم، في مقدمات،
0: لا تكون يعني قضى وطر وانتهى موضوع،
1: حتى لا يكون مثل البهيمة. يأتي ذكر ذكر البهيمة وينزو على أنثى البهيمة. لا، أن يكون هنالك فيه حركات، فيه مقدمات، فيه أشياء جميلة، يعني
0: يعمق الحب بين الطرفين،
1: ويحب فعلا يعمق فيه تعميق للمودة للحب، يعني
0: لا يشعر الطرف الآخر مجرد مكان،
1: لا ليس مكان فقط، نعم، المهم الابتعاد عن الوضع البهيمي. المقصود أنك هناك ابتعاد عن الوضع البهيمي في هذه الممارسة.
0: نمر على هذه الآيات مرور الكرام.
1: نعم نعم،
0: وهي كلها أدب وذوق.
1: نعم
0: عظيم.
1: صحيح، نعم صحيح.
0: وسبحان الله أيضا في جانب آخر، بعض الناس لما يتحدثوا عن العلاقة الخاصة أو عن هذه المواضيع يكون هناك ربما سفه في الألفاظ، في الكلمات.
1: أي طبعا،
0: القرآن يأتي
1: طبعا حرث لكم. أي نعم، هذه عبارة تأديب. نعم، قالوا الخالق، يعني قالوا إن في هذا تأديب للمؤمنين، فيها عبارات، هذه فيها أدب، والمقصود من ذلك تأديب المؤمنين خاصة في هذه الحالة، ما يقدر يتلفظ بالألفاظ غير الطيبة في حق الآخر.
0: صحيح،
1: يعني الرجل يتلفظ بألفاظ غير جيدة أمام زملائه، أمام الناس، في حق زوجته بألفاظ غير طيبة.
0: صحيح،
1: وكذلك هي ما تتلفظ أمام النساء بألفاظ غير طيبة في حق زوجها.
0: صح.
1: وبما يحدث في الخلوة الخاصة، يعني كل واحد منهم لا يتحدث بما يحدث في الخلوة الخاصة بين الزوج والزوجة.
0: سبحان الله، القرآن يركز على دقة التفاصيل.
1: طبعا طبعا،
0: تكون كلها ذوق وأخلاق.
1: طبعا،
0: بكل
1: نعم.
0: الشيخ
1: أحمد، هذا لما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه.
0: صحيح،
1: الله تعالى يعني يؤدب بمثل هذه العبارات، يؤدب العباد عباده المؤمنين.
0: حقيقة. نعم. بالفعل، وهذا ما نحتاج إليه.
1: لا شك، لا شك،
0: ولا يفصل هذا عن الخلق وعن المقاصد.
1: لا لا، كلها كلها كلها في النهاية هي كلها في إطار الأخلاق الإسلامية.
0: نعم نعم. وربما هذا حتى كما تقول بعض الدراسات أو بعض الآراء، أن وجود المقدمات والراحة النفسية بين الزوجين يؤثر على صحة الأبناء.
1: طبعا،
0: أو في إنجاب
1: لا
0: الأبناء.
1: لا شك، لا شك، لا شك.
0: سبحان الله، القرآن ركز على هذه الأشياء ونبه عليها. في بعض المراجع يقولون شيخ أحمد أن من مقاصد الإسلام من الزواج هو الذرية كما تحدثتم فيه.
1: نعم،
0: بالتفصيل.
1: نعم، نعم.
0: ولكن اشترط البعض بالذرية التي تتسم بالصحة والعافية.
1: نعم.
0: ولذلك اليوم يتحدثون عن مسألة الفحص الطبي.
1: نعم.
0: بعيدا عن أمراض وراثية.
1: نعم.
0: بعيد.
1: نعم.
0: ما رأيكم بهذا الموضوع؟ هل يتنافى مع القضاء والقدر أو مع هذا الجانب؟
1: لا لا، هذا الصحة هو أساسا القضاء والقدر، ذلك شيء عظيم. وكل شيء يحدث في الوجود من قضاء وقدر، وهذا الفحص الطبي هو ما يقدره الله عز وجل. لأن لو ما قدره الله تعالى في هذا الوجود ما كان هنالك فحص طبي.
0: أيوة.
1: فالإنسان ما يفهم، ما بس كذا كل شيء الإنسان يعلقه أنه ضد القضاء والقدر. كل شيء بقضاء وقدر في هذه الحياة.
0: صحيح.
1: فهذا نفسه يعني الله تعالى هيأ لنا الفحص الطبي، هو بقدر من الله عز وجل، تقدير من الله تعالى، ومن أحكام القدر
0: وتفادي هذه الأمراض الوراثية.
1: نعم، وتفادي، وهذا من استكمال لموضوع الصحة. الإنسان لما يصاب بمرض ألا يذهب للعلاج؟ هذا وقاية من ذلك المرض.
0: أيوة.
1: وبالعكس، هذا أمر طيب ومناسب، وحقيقة يعني ننصح به ونأمر به. ونحن نستعمله في أسرتنا. طبعا
0: ممتاز. قبل أن كما يقول
1: قبل يعني. هكذا. نعم صحيح، هذا شيء طيب وجميل، والفحص الطبي يجب أن يكون، يعني يكون هناك فحص طبي، بل ما فحص طبي فقط، أن يكون هنالك تعليم كيفية الحياة الزوجية. يجب أن يكون هنالك تعليم، يجب أن في بعض الدول سمعت أن هنالك
0: رخصة القيادة الزوجية،
1: يعني مكان لتعليم الحياة الزوجية. كيف التعامل، كيف يتعامل الزوج مع زوجته بعد الزواج، كيف يتعامل طبعا يعني مع زوجته، كيف يتعامل زوجته مع زوجها. فيه تعليم كيف تكون الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة بعد أن يعني تتم بينهما يعني عقد النكاح.
0: ونتمنى أن يكون حتى من ضمن المهارات الحياتية.
1: طبعا طبعا،
0: ضمن المناهج الدراسية.
1: فلو كانت هنالك مراكز، ولو كانت هنالك مثلا
0: معاهد،
1: ولو كانت هنالك أماكن لتعليم الحياة الزوجية، لكي يدخل الرجل ويدخل المرأة في إطار الحياة الزوجية وهما على علم بكيف كيفية التعامل،
0: كيفية الحوار،
1: كيفية التعامل، كيفية الحوار، كيفية التفاهم، كيفية تقبل الشخص للآخر، كيف يتحمل كل منهما الآخر،
0: كيف يحل المشكلات،
1: حل المشكلات من أفضل ما يكون في الحياة الزوجية.
0: يعني حقيقة هناك فرق. نعم. كبير بين عقلية الرجل وعقلية المرأة،
1: لا شك،
0: وتركيبتهم السيكولوجية.
1: صحيح.
0: وكل شيء
1: طبعا.
0: يقال أن غضب الرجل يعني هجومي، وغضب المرأة في صوتها مثلا. الرجال لا يفهم قال هذا الشيء، والمرأة لا تفهم عند الرجل.
1: صحيح، لأن الانفعال يغلب عليه على كل واحد منهما،
0: وهذا العقل وهذا العاطفة.
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم
0: جميل. الآن نريد أن ننتقل إلى المقصد الثاني وهو التعاون.
1: نعم.
0: بين الزوجين.
1: والله هو قضية هناك تعاون، وهناك لا شك أن من ضمن أهداف ومقاصد الزواج هو لا شك التعاون في الحياة الزوجية. يعني كان سابقا طبعا ينظر على قضية يعني التعاون في الحياة الزوجية، إن الإنسان يتزوج من ضمن أهداف الزواج هو لا شك التعاون. التعاون كيف يحدث؟ التعاون الواحد يريد المرأة أن تساعده في هذه الحياة، تساعده أن تهيئ له المنزل، أن يكون أسرة معها، كذلك يريد منها استكثار الأسرة، يعني بالولد، بتجدد النوع الإنساني كما ذكرنا سابقا. يعني مجالات التعاون حقيقة يعني كثيرة كثيرة، يعني من هذه الناحية، يعني
0: تعليم الأولاد مثلا،
1: تعليم الأولاد، ترتيب المنزل، التعاون المادي. وكان طبعا وهذه تختلف اعتباراتها من زمن إلى زمن. في زمن لما يريد الإنسان يتزوج ماذا يختار؟ يختار المرأة التي يجد فيها رغبة في التعاون معه، إذا مشت الحياة الزوجية سعيدة بينهما يريد منها طبعا أن يعني أن تهيئ له المسكن، تهيئ له المنزل، تبني له الأسرة، يعني يرجع إلى المنزل وهي طبعا قد هيئت كل شيء يريحه ويعينه على السعادة. الآن طبعا اختلفت النظرة، الآن الشخص يريد الزوجة أن تكون مثقفة متعلمة، بل يريد الآن الرجل من المرأة أن تكون موظفة لكي تعاونه على يعني على مطالب الحياة، على متطلبات الحياة، يعني يكون تتعاون يتعاون معها وتتعاون معه
0: وتشاركه الاهتمامات.
1: نعم نعم نعم. فلذلك يعني وهذا انطلاقا من قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. لا شك أن استمرار الحياة الزوجية بصورة تفاهم وبصورة يعني في نواحيها الإيجابية هو من التعاون على البر والتقوى. المرأة إذا أعانت زوجها فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، والزوج إذا أعان زوجته فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. المهم الوقوف عند حلول الله في الزواج بما يجعل الزواج مستمرا وبما يجعل الزواج سعيدا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به في كتابه العزيز.
0: نعم.
1: فهذا يعني فيتم يعني التعاون في هذا الأمر، استكثار بعشيرة المرأة. الإنسان لما يتزوج المرأة هو أساسا ما يتزوج المرأة لحالها، يتزوج أسرتها، يتزوج عشيرتها، يتزوج قبيلتها. فلذلك تجد الشخص عندما يتزوج من أسرة أو من فقيدة أو من قبيلة، تجد تلك الأسرة والقبيلة تقيم عنده علاقة،
0: صح،
1: علاقة صداقة،
0: يعتبرونه
1: يعني ابنا، حتى لو ولدت ولدا يعتبرونه ابن أختهم. شوف مثلا لو إنسان تزوج من قبيلة فأنجب منها، يعتبر ذلك الولد من من زوجة قبيلة الزوجة، يعتبرون ذلك ابن أختهم، هكذا عند العرب.
0: صحيح.
1: يقال إن فلان تزوج من يعني من فلانة من قبيلة فلانية فأنجبت منه ولد فكان ابن أختهم. فيعتبرون تلك الزوجة للشخص من قبيلة أخرى كأنها أختهم، فتكون هناك شوف استكثار.
0: يقول الشماج.
1: إيه شماج، استكثار بعشيرة.
0: شماج ولو دعم.
1: استكثار بعشيرة.
0: صح. صح.
1: كذلك قبيلة المرأة وعشيرتها تستكثر بعشيرة الزوج.
0: صحيح.
1: استكثر بها، فيكون هناك علاقة أسرية كبيرة أكبر من يعني أكبر من من من بين الزوجين لحالهم، بين الزوج والزوجة.
0: صحيح.
1: فتشوف تتلاحم الأسرتان، تتلاحم القبيلتان بهذا الزواج، فهذا استكثار.
0: استكثار، نعم، قوة للإنسان.
1: قوة للإنسان. فلذلك كما يقال الإنسان لما يتزوج امرأة يتزوج معها أسرتها قبيلتها، ليس وحدها فقط، وكذلك هي يعني تتزوج يعني أو أولياءها يتزوجون قبيلة أخرى، فهذا هو الاستكثار
0: صحيح.
1: المطلوب من هذا التعاون. هذا تعاون لا شك،
0: صحيح.
1: تعاون هذا الأشياء، هذا
0: وهذا الشيء نجده بشكل واضح شيخ أحمد في المناسبات وكذلك في
1: نعم
0: الأتراح.
1: نعم نعم.
0: في بعض العوائل اليوم صار عندهم استكثار، ما صار في المناسبات أو عقد القران يعني كما يقال يعملوا دعوة عامة، وإنما هم مستكفين بشماجهم بأصهارهم بأنسابهم، فتجد المجلس يمتلي
1: صحيح
0: فقط بأنسابهم،
1: صحيح
0: بسبب هذا الابن والأخ الآخر.
1: فتجد أن في حال عقد القران والمدعوون حاضرون من قبائل شتى ومن صحيح أجناس شتى، تجد أن الذين يقومون باستقبال الضيوف هم أخوال الولد،
0: صحيح
1: أخوال الولد. وكذلك في حال احتفال النساء بزوجه، اللواتي يقمن باستقبال يعني الضيوف من النساء هن خالات البنت، خالات البنت بالإضافة إلى أخواتها وبالإضافة إلى إخوان الولد، تجد أخوال الولد يقومون باستقبال الضيوف وتقديم الخدمة.
0: صحيح.
1: وكذلك في حال احتفال النساء، تجد يعني خالات البنت إضافة إلى أخواتها هن اللواتي يقمن بخدمة يعني الضيوف من النساء.
0: صحيح. نعم. وهذا التعاون نعم. هذه سبحان الله نظرة رائعة جدا.
1: نعم.
0: حتى عندما يبني الزوج بيتا،
1: نعم،
0: من أين تأتي الهدايا؟ من أخوات
1: طبعاً
0: الزوجة
1: طبعاً
0: من أخوانها
1: طبعاً طبعاً،
0: حتى لا يأتي بالأثاث
1: طبعاً
0: طبعاً. بعض الأحيان
1: ونرجع إلى هذا، نقول هذا هو الزواج المنظم، الزواج المنظم، الزواج الشرعي، الزواج المنظم والزواج الشرعي، هذه نتيجته وهذه مآلاته وهذه أهدافه وهذه مقاصده. لو كان زواجا فوضويا ما قائم على التعاليم الأحكام الشرعية لكانت هنالك الفتن والاقتتال إلى غير ذلك.
0: هل هذا أيضا دعون لقضية تشدد بعض الفقهاء في مسألة الولي للبنت من باب التنظيم أيضا في هذا الموضوع؟
1: طبعا طبعا، أساسا الولي هو ركن من أركان الزواج، يعني الزواج له أركان أربعة، يعني الولي ورضا البنت والصداق والشهود، هذه طبعا يعني أركان الزواج، وإذا تخلف واحد من هذه الأركان لا يتم الزواج. فالولي طبعا هو الأعرف بالخاطب لأنه رجل، يعني مثلا لو يعني الولي الأب، الولي بشكل عام الأب أو الأخ أو غير ذلك من العصبة، لأنه رجل يعرف أحوال الرجال، يعرف أحوال ذلك الخاطب،
0: صحيح،
1: ويعرف نسبه ويعرف أسرته، لأن الرجل أدرى بالرجال. كذلك لو أم الولد ذهبت للتعرف على أهالي البنت من النساء أيضا أقدر على التعرف عليهن، لأن الرجل لا يختلط بالنساء، يعني بينما طبعا الأم تختلط بالنساء. فلذلك البنت التي يعني صح لو هي رغبت في شخص معين، لكن يجب أن يكون هنالك رأي والدها، رأي وليها، لأنه أقدر على معرفة الخاطب لأنه رجل. هي ربما يغرها المنظر من الشخص، قد يكون تأتي بنت ويغرها منظر شخص واحد، أو يغرها أسلوبه، أو تقتنع به، أو يعني يكون بينهما يعني كما يقال الآن الحب، لكن الحب وحده لا يكفي،
0: لا يكفي،
1: لا لا، الحب قد يكون يعني ينتهي بالمرة،
0: ربما ليس حبا
1: أو ليس هو إعجاب، وليس كما قال تعالى مودة ورحمة، يعني هي الرحمة ضرورية أن تكون هناك مودة وتكون رحمة. الرحمة أمرها عظيم لأن فيها رقة وفيها طبعا، فالله تعالى وصف نفسه بأنه رحمن الرحيم في سورة الفاتحة، وهي طبعا أم القرآن، يعني الله تعالى ذكر هذا أربع مرات، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم. فدائما فالرحمة يعني هي مشتقة من شيء، من العطف، من الشفقة، يعني من فهذا الشخص الذي هو يعني يبن الزواج وتقدم وعرفه الولي، يعني وتأكد من أسرته وتأكد من ماله وتأكد من كفاءته في النسب، من كفاءته العلمية، من كفاءته في الاستقامة، من كفاءته المادية، هذه كلها ضروري ترى.
0: صحيح. وفي كثير من الأحيان الأهل يعني حبا في البنت،
1: نعم،
0: ما يريد يمنعوها من شخص أو شيء،
1: طبعا، فلذلك
0: خايفين عليها.
1: فإما يكون الأب هو الذي يتقصى أحوال هذا الخاطب بالولد
0: أو الأخ الأكبر،
1: يكون هذا أقدر باستمرار الحياة الزوجية. لكن الذي تأتي به البنت من ذات نفسها، تأتي من ذات نفسها لم تعرف عن أحواله الأسرية، لا لا لا لا لم تعرف يعني آباءه، لم تعرف أجداده، لم تعرف نسبه، لم
0: أصله.
1: تعرف مكانته، حتى ما تعرف مكانته المالية، لأنها بنت في النهاية
0: طبعا انت
1: ما
0: ربما
1: تتعامل،
0: يغرها بأي كلام.
1: فهو قد يكون يخدعها، ما يخدعها بأي كلام معسول، فهي ترتمي في أحضانه ثم تبدأ المشاكل. هذا الزواج في الطريقة ما يلبث طويلا حتى تبدأ المشاكل، وكثير ما نسمع عن نساء تزوجن بهذه الطريقة ثم حدث الانفصال والفراق، لأن هذا يعني هذا الشيء الظاهري أو الإعجاب، وليس هو حبا وإنما كما قلت إعجابا، هذا حالة زائلة،
0: والمعلومة ناقصة عن هذا.
1: والمعلومة فلا بد أن الشيء ينبني على معلومة. دائما أي قرار، شوف أي قرار سواء قرار إداري، قرار اقتصادي، قرار اجتماعي، لا بد أن ينبني على دراسة، ينبني على شيء مدروس، وإلا يفشل القرار.
0: نعم، موضوع تنبيه جدا جميل.
1: نعم.
0: لأن اليوم هناك ما يسمى بالغرور العلمي.
1: نعم.
0: صار بعض البنات وبعض الأولاد والله أهلي أساليبهم تقليدية في التقصي عن الأشخاص، وإحنا عندنا عقول وإحنا مثقفين ومحتاجين للأهل. أنا عندي قصة حول هذا الموضوع، لكن الوقت قد انتهى، أستفتح بها الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن تسمح لي شيخ أحمد.
1: إن شاء الله، شيء طبيعي، أتينا هنا لمثل هذا.
0: طيب نعم. إن شاء الله. إذن أعزائي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، والتي كانت حول مقاصد الإسلام من الزواج. ولا يسعني إلا أن أشكر شيخ أحمد بن سعود السيابي على سعة صدره وتقبله لهذه الأسئلة والتعاطي الجميل مع المواضيع التي انطرحها، والتي هي مدعمة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من قصص التاريخ وكذلك قصص الواقع. فجزاك الله عنا خير الجزاء الشيخ أحمد بن سعود السيابي. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، شكرا لكم على الاستماع، ونلتقي معكم إن شاء الله في حلقات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم عبر أثير برنامج آية للتدبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا إلى الحق. الآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين. ويكون الحديث حول معنى قوله تله. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم مشاهد الإيمان والتسليم لله مشهد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، حين قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. هذه الآية تحمل معاني عميقة في الطاعة المطلقة لله والتسليم التام والثقة بالقضاء الإلهي، وهي من أعظم الدروس العملية التي يمكن أن يتعلمها المؤمن في حياته. يقول سبحانه: فلما أسلم، يعني أن إبراهيم وابنه إسماعيل أسلم وانقاد لأمر الله دون أي تردد، وأن كل شعور إنساني طبيعي لم يطفئ نور الإيمان في قلبيهما. قال سبحانه: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والتل يعني إلقاء الابن بلطف على الأرض على أحد جنبيه، لتكون الطاعة لله بلا شعور بالألم النفسي للوالد. فيجمع هذا الفعل بين الرحمة المطلقة وبين التسليم المطلق. أيها المستمعون والمستمعات، الابتلاء اختبار للإيمان، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والتسليم لله فوق المشاعر والأهواء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والإخلاص أساس القبول، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لهو البلاء المبين. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه: إنما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أيها المستمعون والمستمعات، إن الثقة بالله تجلب الفرج والرحمة. يقول سبحانه: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والتضحية في سبيل الله تعني تقديم ما نحب في سبيل الله، كان الولد والمال أو النفس. وإن من الأبعاد التربوية لهذه الآية فإننا نستخلص منها تربية على الطاعة المطلقة، أن يجعل المؤمن أمر الله فوق كل اعتبار، فيطيع الله قبل أي شعور أو رغبة شخصية. وكذلك نأخذ من هذه الآية تربية على الثقة بالله، فالمؤمن يوقن أن ما يقدره الله له هو خير دائما، حتى لو بدا الأمر صعبا أو مؤلما. وتربية على التضحية كذلك، بحيث يكون العبد مستعدا للتخلي عن ما يحب في سبيل الله، سواء كان مالا أو وقتا أو حتى على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. وقال كذلك: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى في جلسة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، تلاوة القارئ عبد السلام الوايلي.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة عطرة بصوت القارئ عبد السلام الوايلي.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: اليوم نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 20 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تبين عدم رضا الملل السابقة عن هذا الإسلام وعن رسوله إلا باتباع تلك الملل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تتلو علينا تلك الآية التي تحمل الرقم 20 بعد 100 من آيات سورة البقرة؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنه تحذير في غاية الصراحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تحذير لأمته من اتباع أهواء المغرضين والذين لا يرضيهم إلا اتباع ملتهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية؟
1: جميل جدا. أولا قوله تعالى ولن ترضى،
2: هنا إخفاء يا أستاذنا،
1: أخفيت نون لن قبل التاء، والتاء من أحرف الإخفاء. ولن ترضى عنك،
2: وهنا أيضا إخفاء يا أستاذنا،
1: أخفي نون عن قبل الكاف. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم.
0: جاء المد المتصل هنا يا أستاذنا.
1: ولئن اتبعت أهواءهم، مد الألف متصلا حيث وقعت قبل الهمزة في كلمة واحدة. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك.
0: جاء المد المتصل أيضا يا أستاذنا.
1: نعم، والمد في الألف كسابقه، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي.
2: هنا إدغام يا أستاذنا،
1: أدغم نون من في واو ولي، من ولي ولا نصير.
0: كذلك تكرر الإدغام هنا يا أستاذنا،
1: إدغام بغنة، ولكن هنا التنوين هو الذي أدغم في الواو، من ولي ولا نصير.
0: ترقيق الراء جاء هنا يا أستاذنا،
1: حيث وقعت بعد الياء نصير والياء ساكنة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
1: هذه الآية متصلة بقوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ولن

0: ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالآية التي قبل هذه الآية تتحدث عن الموقف الشنيع من جهلة العرب والمشركين، حيث قالوا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، والذي نظر بقول اليهود والنصارى في قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم أو بأقوال الأمم السابقة. ثم اعترض بين الآيتين بما يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن قلبه، وأنه غير مسؤول عن الضالين ومصيرهم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فعاد الحديث إلى بيان تلك المواقف التي هي من أشنع المواقف، وهذا الموقف الأخير، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: أوضحت لنا سر اتصال هذه الآية بما قبلها، وأيضا أحكام التجويد المتوفرة في هذه الآية، فما رأيك هذه المرة أن نقوم بإعراب جزء من أجزاء هذه الآية؟
0: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نقول عن الواو
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: نعم، عطفت جملة لن ترضى على جملة قال الذين لا يعلمون، ولك أن تجعلها استئنافية.
2: استئنافية؟
0: نعم، فالواو للاستئناف، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن
2: حرف نفي يا أستاذنا،
0: وهي تنصب الفعل المضارع، وهي للاستقبال، ولن ترضى، فترضى منصوب بلن، وعلامة نصبه
1: الفتحة المقدرة.
0: جميل، لأن آخر الفعل ألف. أين فاعل ترضى؟
1: اليهود.
0: جميل، عنك جار ومجرور متعلق بترضى متقدم على الفاعل. ولن نصارى الواو
2: عاطفة كذلك يا أستاذنا،
0: لا زيدت للنفي توكيدا، أي قصدا لاستقلال النصارى بهذا الحكم، والنصارى معطوف
2: على اليهود.
0: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفع النصارى ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهور الإعراب التعذر لأنه مقصور، وهو جمع آخره ألف مقصورة. حتى
2: حرف غاية وجر يا أستاذنا.
0: جميل، إذا تتبع ليس منصوبا بحتى، وإنما هو فعل مضارع منصوب بأن المقدرة بعد حتى. حتى تتبع، أين فاعل تتبع؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: جميل، حتى تتبع ملتهم.
1: ملة مفعول به منصوب،
0: وملة مضاف،
1: والهاء مضاف إليه، والميم علامة للجمع.
0: إذن تتبع ليس منصوبا بحتى، وإنما هو منصوب بأن المقدرة، والمصدر المنسبك من أن وصلتها في موضع جر بحتى. هذا رأي الجمهور.
2: وهل هناك رأي آخر يا أستاذنا؟
0: نعم، يقابله رأي بعض النحويين وأحسبه النحاس، أن حتى هي الناصبة وليست حرف جر.
1: وكيف تكون الناصبة يا أستاذنا؟
0: يقول وقع الفعل بعدها منصوبا فهي من نواصب الفعل، ولا حاجة لتقدير أن، غير أن الجمهور أبوا ذلك وقالوا حتى خاصة بالأسماء، وما كان مختصا بالأسماء لا ينصب الأفعال لأنه يجر الاسم، فهو من حروف الجر المتصلة والخاصة بالأسماء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل يأتي الفعل في كل الأحوال بعد كلمة حتى منصوبا؟
0: يكون منصوبا إذا قصد به الحال أو الاستقبال، أما إذا كان المقصود به ماضيا وكان المقصود به حكاية الحال الماضية فإنه يرفع ما بعدها. تقول سرت البلد حتى أدخلها، أي حتى دخلتها، فيكون مرفوعا. أما ما كان للحال أو الاستقبال فهو منصوب بعد حتى بأن المقدرة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟
0: المخاطب هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب أيضا خطاب لأمته، فما كان مخاطبا به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يدل دليل على تخصيصه به، فالمخاطب أيضا أمته به لأنه قدوتهم. فعدم رضا اليهود والنصارى إلا باتباع ملتهم، هذا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعاة من بعده، بل مع الأمة كلها.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، ما أقصر وقتنا، ولكن نلتقي من الغد بإذن الله على أن تكون لنا وقفات حول هذه الآية المباركة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

وموعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ميز الإنسان بالعقل وجعل التفكر في ملكوته عبادة والبحث في علومه زيادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لينير بصائر الخلق، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة علمية ملهمة نقف فيها أمام التاريخ لنستلهم المستقبل. أخي المستمع، عندما نتحدث عن المنهجية العلمية والرياضيات والاحتمالات في عصرنا الحاضر، يظن الكثيرون أنها مصطلحات غربية حديثة لم يعرفها أجدادنا، ولكن الحقيقة أن المسلمين الأوائل سبقوا العالم في استغلال أوقاتهم لابتكار طرق التفكير. وإذا كان التاريخ يذكر ابن الهيثم مؤسسا لعلم البصريات بالتجربة، فإن في تاريخنا العربي والعماني عقلا جبارا يعد أعظم ظاهرة حدثت في تاريخ اللغة العربية على الإطلاق، إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي. لم يكن الخليل مجرد عالم حفظ اللغة فنقلها، لا، بل كان يتمتع بذكاء شديد نادر مع انكباب وصبر وطول تفكير في المسائل. لقد حول أوقاته إلى مختبر ذهني لا يهدأ، يخبرنا عنه الباحثون بحقيقة مذهلة. كان الخليل لا يبدأ في قراءة علم ما إلا ويحيط به من جميع جوانبه، ويتصور كل الاحتمالات الممكنة داخل عقله الجبار، ثم يختبر إمكانية صحتها واحدا واحدا بطريقة منهجية رياضية. أليست هذه هي منهجية الخوارزميات والبرمجة في علوم الحاسوب اليوم؟ لقد سبقهم بها هذا العالم الجليل، فبهذا التفكير الرياضي الدقيق وضع أول معجم في تاريخ اللغة العربية، وهو معجم العين الذي يضم كلمات اللغة العربية بتقاليبها المختلفة. ولكن كيف كان هذا العبقري يدير زمنه ليصل إلى هذه الدقة؟ إن السر يكمن في الوعي بالزمن والتواضع. استمع إليه وهو يخطط ليومه قائلا: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، وذلك يوم فائدتي وغنيمتي. هذا هو استثمار العلماء، إنهم يعتبرون ملاقاة الأعلم منهم غنيمة تكسبهم الوقت بدلا من ضياعه، وكان يعرف أين يضع جهده الذهني ليكون منتجا، فقد أدرك بعقله الدقيق حقيقة بيولوجية نثبتها اليوم في علوم الإدارة، حيث قال: أكمل ما يكون الرجل عقلا وذهنا إذا بلغ 40 سنة، وأصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت السحر. لقد كانوا يخصصون أصفى الأوقات، وهو الثلث الأخير من الليل قبيل الفجر، للعمليات الذهنية المعقدة التي تتطلب تركيزا شديدا، حيث السكينة والهدوء وخلو القلب من المشتتات. هل نملك هذا التخطيط الذهني لأوقاتنا؟ كما يؤكد المختصون اليوم أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية بدون التركيز على التعليم والصحة، فالاقتصاد كي يتطور يحتاج إلى مخرجات تعليمية تتماشى مع توجيهاته وتبني ابتكاراته. فالتوجه اليوم ليس إلى مجرد حفظ المعلومات، بل إلى ابتكار حلول. فجزء كبير من التحريك الاقتصادي اليوم هو كيف ننتقل من فكرة إبداعية موجودة في عقل الشاب لنحولها إلى مشروع مستدام يخدم هذا الوطن، وهذا يتطلب تغيير التفكير التقليدي. وكما قال المختصون بمجالات التخطيط، يقولون: بعض التحديات لا تحتاج إلى حلول معقدة أو موارد مالية ضخمة، بل تحتاج إلى تفكير مبتكر وبسيط نابع من صفاء الذهن وتخصيص الوقت. أيها الطالب، أيها المبرمج، عندما تجلس اليوم لتصمم خوارزمية برمجية أو تحل مشكلة هندسية، تذكر منهجية الخليل بن أحمد: احسب الاحتمالات، ركز جهدك في الساعات الصافية التي يكون الذهن فيها صافيا، تجد البركة والتوفيق. لا تضيع وقود عقلك وشبابك في السهر على ملهيات الشاشات، بل وفره لصناعة المجد. يقول الخليل رحمه الله بنظرة ثاقبة في تقييم العقول: الرجال 4: رجل يدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فهذا الناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري وهو لا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فتجنبوه. إن النجاح لا يأتي صدفة، بل هو زمن منظم وعقل مستثمر ونية صادقة لله ثم لخدمة الأمة. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنختم بها حلقاتنا ومحورنا الثالث، لنتحدث عن جانب مهم يتوج العلم والابتكار، وهو العمل التطوعي وعمارة الأرض، كيف نستثمر أوقاتنا لخدمة المجتمع. إلى أن نلتقي بكم أيها الأحبة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما،
5: وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

0: وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: صدقة نابضة.
2: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده ونوركم بضياء رشده، له الحمد كلما تدفق الصباح فيض نور يغمر الآفاق، فسلكت نفوس سبيل ربها راجية فضله الدفاق. الشكر من صفات النفوس المؤمنة ودأبها الملازم، وهو قيمة إيمانية عظيمة، به يزكو القلب وتستقيم النفس، مترسخة في وجدانها معاني امتنانها لله أولا، الخالق المحسن الرحيم اللطيف بعباده، ثم للناس الذين يوفقهم تعالى فيسهمون في نفع غيرهم. والشكر صفة جميلة ترفع قدر الشاكر، وتبث في حياته طمأنينة، وتجعله يحيا متوازنا، ينظر لما أوتي من النعم على أنها ليست حقا اكتسبه، إنما هي من عطايا الله تستوجب تقديرها وشكر معطيها. والشكر تزداد قيمته تجليا حينما يكون متعلقا بأعمال تطوعية، تلك التي يقدمها المرء باذلا جهده بإخلاص دون انتظار مقابل أو مكافأة من أحد من الناس، وهو عمل عظيم تنبري له نفوس تدرك عظمة ما يبذل من الوقت والجهد خدمة للمجتمع وتضامنا مع الأمة ودعما لمن يستحق. ومن التطوع ما يسهم في إنقاذ حياة، فهؤلاء جديرون بالشكر ويستحقون التقدير الصادق، وما يعزز عزائمهم ويدفعهم لمواصلة أعمالهم النبيلة. ومن أعظم صور التطوع هذا الزمان ما نشاهده من مضي كثير من الناس للتبرع بالدم، هذا العمل الإنساني النبيل الذي قد يجعل الله فيه إنقاذ أرواح وتعافي مريض وتبدل حالة مصاب في لحظة حرجة. فما أجمل أن يكون المتبرع قدرا جميلا من أقدار الله، وسببا لميلاد أمل من جديد، موقعا بدمه شهادة رجاء لمن أتعبته الأسقام، جاعلا من دمه حياة تسري في عروق الآخرين، جسور نجاة من وريده، وصدقة نابضة في أجساد أنهكتها العلل. صنيع جميل يداوي به المتبرع بدمه مجهولين دون أن يعرف أسماءهم ولا أماكنهم، لكنه قدم بعضا من نفسه ليحفظ به نفسا بإذن الله، والله لا يضيع أجر المحسنين. وما أجمل هذه النفوس المقدرة لهؤلاء المتبرعين بدمهم الذين يكتبون بقطرات دمائهم قصص نجاة، معترفين بقيمة هذا العطاء الإنساني الصامت، مقدرين دورهم الكبير في الإسهام المخلص لبناء مجتمع متكافل. وشيوع ثقافة الشكر في المجتمع مسهمة في تعزيز روح المبادرة، وفيها حظ على المشاركة في كل عمل خير وصدقة جارية، ويجعل البلاد بيئة حية بعطاء أهلها وتكافلهم وتراحمهم وتلاحمهم. شكرت الشكور إذا ما شكرت، أناسا يجودون جهدا ووقتا ويسعون في الأرض سعيا حميدا، لهم أثر الخير أن اتجهت، وبعض العطاء خفي توارى سرى في العروق ويؤثر صمتا. فهيا بنا لله ربنا إلى مراشد دينه الحنيف، التي تربط الشكر بمفهوم عميق، جاعلة منه عبادة قلبية ولسانية وعملية، مستشعرين أنه بالشكر تزداد النعم وتبارك المساعي ويثمر العطاء.
0: روائع القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وتطورات المشهد الإقليمي والدولي، ناقشها معالي السيد وزير الخارجية لدى استقباله المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط. اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى أكثر من 60 حالة وفاة و1400 إصابة. استقبل رئيس مجلس الدولة اليوم وفدا من المجلس الأعلى للدولة في دولة ليبيا الشقيقة برئاسة معالي حسن علي حبيب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى سلطنة عمان. وأشار معالي رئيس مجلس الدولة إلى ما تشهده العلاقات العمانية الليبية من تطور وتعاون في مختلف المجالات في ظل الوشائج التاريخية والروابط الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان ودولة ليبيا وسبل تعزيزها وتوسيع

أوساقها، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين العربي والإقليمي وتبادل وجهات النظر بشأنها. وخلال اللقاء اطلع الوفد الليبي على اختصاصات مجلس الدولة وأدواره في المنظومة التشريعية العمانية ومهامه وصلاحياته ومراحل تطور مسيرته منذ تأسيسه، إضافة إلى إسهاماته في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان. ويتضمن برنامج زيارة الوفد الليبي زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والمشروعات والمرافق الحضارية والتنموية بهدف التعرف على التجربة العمانية في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية والاطلاع على أبرز المبادرات الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وسبل تعزيز التعاون المشترك تصدرت مباحثات معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي مع وزير الخارجية سعادة تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط. وأكد الجانبان على مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات ومشروعات مشتركة بين البلدين خلال السنوات الماضية. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي والدولي وما يرتبط به من تحديات وتداعيات، معربين عن دعم بلديهما للحوار والمساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار واحتواء مسببات التوتر والصراعات. وأكد على ضرورة التمسك بقواعد القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والدفع بالمسارات السياسية الكفيلة بمعالجة الأزمات بالوسائل السلمية والبناءة وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور زبيد الله زبيد زادة سفير جمهورية طاجكستان المعين لدى سلطنة عمان. وقد رحب معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهمه وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والتقدم. حضر المقابلة سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية. بحث معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع سعادة نبيل حجلاوي السفير الفرنسي لدى سلطنة عمان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الهيئة بمسقط. وتناول اللقاء فرص الشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية مع بحث توسيع الاستثمارات الفرنسية في سلطنة عمان خصوصا في القطاعات ذات الأولوية. كما استعرض الجانبان مشاريع الشركات الفرنسية القائمة والمستقبلية إلى جانب فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والموانئ والثروة السمكية والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وترسيخ التعاون المستدام ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان. قام سعادة تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية الخاص لشؤون الشرق الأوسط والوفد المرافق لها اليوم بزيارة إلى مركز الأمن البحري. وخلال الزيارة استمع الضيف الزائر والوفد المرافق له إلى إيجاز عن أدوار مركز الأمن البحري وجهوده في المحافظة على أمن وسلامة البيئة والملاحة في المناطق البحرية لسلطنة عمان. كما اطلع على مرافق المركز وما زود به من تقنيات وأنظمة حديثة. اقتربت الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما وسط حالة من الغموض بشأن توقيت التوقيع النهائي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام الاتفاق اليوم، فيما لم تؤكد طهران الموعد الرسمي وأبدت تحفظات على التوقيت. وكتب ترامب أن الاتفاق قد يوقع اليوم بالتزامن مع ما نقل عن تفاهمات أولية تتضمن إطار عمل لوقف التصعيد والانتقال إلى مفاوضات فنية خلال الأسابيع المقبلة.
في المقابل نقلت مصادر عن مسؤول إيراني أن المسودة تتضمن التزام واشنطن بتخفيف القيود عن أصول إيرانية مجمدة وتجميد فرض عقوبات جديدة إلى حين الاتفاق النهائي. وأضافت المصادر أن إيران ستلتزم بعدم توسيع برنامجها النووي أو تخصيب اليورانيوم مع بحث ترتيبات تتعلق بمخزون اليورانيوم وإجراءات الرقابة خلال فترة انتقالية تمتد لنحو 60 يوما. كما تتضمن التفاهمات المحتملة بنودا حول إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز ورفع قيود على صادرات النفط الإيرانية مقابل التزام متبادل بخفض التصعيد وفتح مسار تفاوضي أوسع. شنت إسرائيل غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، قتل خلالها 3 أشخاص وأصيب آخرون. كما وسع الجيش الإسرائيلي نطاق الإنذارات بإخلاء عشرات القرى والبلدات اللبنانية. من جهته نفذ حزب الله هجوما بطائرات مسيرة طالت عدة مناطق في إسرائيل منها الجليل الغربي. من جانب آخر، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن استمرار مسار التفاوض مع الولايات المتحدة يبقى مرهونا بالتزام واشنطن بتعهداتها وتنفيذ التزاماتها، وذلك أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال قاليباف إن التطورات الأخيرة في لبنان وما رافقها من تصعيد أمني تثير تساؤلات حول جدية الأطراف المقابلة في المضي بالمسار الدبلوماسي، مشددا على أن أي تقدم في المفاوضات يتطلب إجراءات عملية تعكس التزاما حقيقيا بالاتفاقات والتفاهمات المطروحة، مضيفا أن طهران تراقب التطورات الإقليمية عن كثب، ومعتبرا أن استمرار المنطقة يتطلب وقف الاعتداءات واحترام الالتزامات الدولية، مؤكدا أن نجاح المفاوضات مرتبط ببناء الثقة واتخاذ خطوات ملموسة من جانب الولايات المتحدة. وتأتي تصريحات قاليباف في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التفاوض بين طهران وواشنطن إلى الأمام رغم التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص بالقرب من مستشفى في مخيم جباليا أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين، بينما استشهد فلسطينيان 2 في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع. وأكدت المصادر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى نحو 73 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي لجزيرة مينداناو في الفلبين في 8 يونيو الجاري إلى 61 وفاة وفق ما أعلنه المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وأوضح المجلس أن الزلزال أسفر كذلك عن إصابة أكثر من 1400 شخص، فيما لا يزال 40 آخرون في عداد المفقودين. وكان الزلزال الذي بلغت قوته 7.18 درجة على مقياس ريختر قد تسبب في انهيار مباني سكنية وتجارية وحدوث انزلاقات أرضية واسعة النطاق في الجزيرة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية وتطورات المشهد الإقليمي والدولي ناقشها معالي السيد وزير الخارجية لدى استقباله المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط. اقتراب واشنطن وطهران من اتفاق إطاري وسط تباين حول موعد التوقيع. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين لأكثر من 60 حالة وفاة و 1400 إصابة. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.

0: صحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها أسئلة مختلفة ومتنوعة كعادتنا مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. يمكنكم أن تشاركوا عبر الاتصالات من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة ونحن في انتظاركم بإذن الله. وأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. أخت يقين تقول: أقوم بحفظ ومراجعة القرآن الكريم في مصحفي الخاص، أحيانا أضيف بعض الملاحظات أو التحديدات الملونة كالخطوط والدوائر لتوضيح مواضع الأخطاء أثناء التسميع أو لربط المتشابهات أو لتصحيح أخطائي، هل هذا جائز شرعا وهل يعتبر ذلك تقليلا من تعظيم القرآن الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالأصل أن ينزه كتاب الله عز وجل عن الكتابة فيه وعن التلوين والرسومات، ولكن رخص أهل العلم في المصحف الخاص للمسلم رجلا كان أو امرأة، إن كان يحفظ منه ويتدبر في آياته، لأنه لا يقصد تنقصا من كتاب الله عز وجل، ولا هو في سياق ما يمكن أن يعد إهانة للمصحف الشريف، وكان في خاصة مصحف المرء لنفسه، فهذا مما يرخص فيه، لكن مع ذلك فإن التنزه أولى إن أمكن، أما إن لم يمكن فليقتصر القارئ الذي يريد أن يعمد إلى شيء من الملاحظات أو العلامات أو ما يعينه على الفهم أو الحفظ أو التدبر أو شيء من رفع ما يزيل عنه المتشابهات، فهذا مما يجوز، شريطة كما تقدم ألا يكون فيه شيء من التنقص، فلا حاجة إلى المبالغة والتزيد من هذا الفعل، وألا يكون بقصد إهانة المصحف، وحاشا من سأل هذه المسألة أن يكون من هؤلاء، وإلا لما طرح السؤال، لكن حتى لا يتوسع الناس ويقتدي الصبيان بالكبار فيظنون أن تعاملهم مع المصحف الشريف كتعاملهم مع سائر الكتب والصحف، فلا ينبغي أن يتوسع في هذا الشأن، الأولى التنزه، لكن إن احتاج بقدر مع تعظيم كتاب الله عز وجل وعد ذلك مما يعين على الفهم أو الحفظ أو التدبر والاقتصار على القدر اليسير في مصحف المرء الخاص به، فهذا من الواسع إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
0: هل هناك بدائل أخرى تنصحون بها؟
1: واليوم وجدت مصاحف تسمح بهذا، تترك صفحة فارغة أو تترك مواضع لمثل هذه التعليقات، وهي معدودة من مصاحف المراجعة والحفظ، أو يمكن أن يلجأ إلى في الصفحات الرقمية، لأن هذه الكتابات يمكن أن تزال في أي وقت، وكذا الحال أيضا، وهذا جيد، في المصاحف المكتوبة إن كان ذلك بقلم يمكن مسحه وإزالته من بعد فذلك أولى وأحسن، حتى ينتفع الغير أيضا من هذا المصحف من بعد، والله تعالى الموفق.
0: الأخت آلاء تقول: توفيت والدتي رحمها الله وكانت تملك قلادة ذهب، وأصبحت عندي بعد وفاتها أرغب. طيب، على كل حال نكمل هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائنا، فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله.

تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448.

0: الخامس عشر من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24-644-070 24-644-037 24-644-015 24-644-004 أو عبر الفاكس رقم 24-693-3339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24-35-93-88 أو 24-35-94-24.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في حلقة مباشرة نستعرض فيها أسئلة مختلفة مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبان الخروصي. وكنا قد خرجنا إلى بعض الفواصل، نعود لنستأدف حلقتنا إن شاء الله تعالى. وشرعنا في سؤال نكمله إن شاء الله فضيلة الشيخ. الأخت آلاء تقول: توفيت والدتي رحمها الله وكانت تملك قلادة ذهب وأصبحت عندي بعد وفاتها، أرغب الآن في معرفة الحكم الشرعي في التصرف بها، هل يجوز لي أن أبيعها وأن أجعل ثمنها صدقة جارية عن والدتي أم أنها أصبحت من التركة ولا بد من تقسيمها؟
1: الجواب نعم، هذه القلادة هي من التركة التي يستحقها الورثة بحسب أنصبتهم المفروضة شرعا، فليس لها أن تتصرف بها منفردة لتبيعها ولو كان ذلك بقصد أن تجعلها صدقة عن أمها، بل الواجب أن تفصح عنها وأن تجعلها من جملة التركة التي تنالها القسمة، ليأخذ بعد ذلك كل وارث نصيبه المفروض شرعا ثم يتصرف في نصيبه ذلك، والله تعالى أعلم.
0: تقول: علما بأنني ابنتها وقد استأذنت أخي الأكبر فقال دعيها عندك،
1: لا لا لا يملك أخوها إلا إن لم يكن لأمهما

0: وارث سواهما، فتنازل الأخ عن هذه القلادة لأخته، أو اتفقا على أن يجعلاها في شيء من الصدقات عن أمهما، فذلك وكانا ممن يعتبر رضاهما شرعا، فنعم ذلك سائغ. أما إن كان معهما غيرهما من الورثة من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات فليس هذا الإذن بنافع شيئا من الأخ الأكبر، وإنما القلادة هي من التركة التي يجب أن تنالها القسمة. وهذا السؤال جيد في التنبيه على أمر يجب أن يلتفت إليه الورثة، فمن كان في يده شيء مما تركه عنده المورث على سبيل الأمانة أو على سبيل الانتفاع فإن عليه أن يبينه لسائر الورثة، وأن يجعله من جملة التركة التي تقتسم، وألا يستأثر بذلك الشيء بقطع النظر عن قصده من احتفاظه به. فالقصد هنا حسن، وهو ما ذكرته السائلة من أنها تريد أن تجعل هذا الشيء في شيء من الصدقات عن أمها، وكذا الحال في من جعل في مقاصده مثل هذه الغايات، لكن هذا المال فيه حق للورثة فليس له أن يستأثر به، بل عليه أن يبينه وأن يكشفه لسائر الورثة وأن يقتسموه فيما بينهم قل أو كثر مما يصدق عليه أنه مال يمكن أن ينتفع به. فنعم صحيح، يذكر أهل العلم أن ما كان أشبه بما تقتنيه النساء عادة فيكون للنساء، وما كان أشبه بما يقتنيه الرجال عادة من التركة يجعل للرجال، فليس المقصود على سبيل التمليك دون أن تناله القسمة، وإنما المقصود أن يقوم ذلك من أنصبتهم. فما كان من حلي النساء على سبيل المثال أو ملابس نسائية أو غير ذلك فإن الأولى أن يجعل من نصيب البنات، وما كان مما هو من شأن الرجال كالخناجر وما أشبهها على سبيل المثال فالأولى أن يجعل من نصيب الرجال. وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن تجعل أمثال هذه المقتنيات من التركة للجنس الآخر، وإنما هو من باب الاستحباب، لكن في كل الأحوال يجب أن تناله القسمة، وهذه القسمة إنما هي بحسب ما أقرته هذه الشريعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، والله تعالى أعلم.
1: طيب، هناك مسألة أخرى، قد يلجأ بعض الورثة إلى وضع الورثة الآخرين في حرج عندما يتعلق الموضوع بهذه الأموال، فيقترح عليهم أن يتصدقوا بها أو أن يجعلوها في غرض معين. العلماء كثيرا ما يتحرجون عن قضية ما أخذ بالمجاملة، فهل هذا ينطبق عليه المعنى؟
0: أولا قبل النظر في ما يمكن أن يؤخذ بالحياء، يجب أن يكون مثل هذا التصرف نابعا من ورثة بالغين عاقلين يصح منهم الرضا شرعا ويعتد به، فإن كان فيهم قصر فإنهم يخرجون من مثل هذا، يحفظ نصيبهم ولا يؤخذ من نصيبهم شيئا. فعلى الوكيل أو الوصي أو الولي أن يراعي وجود القصر من الورثة فلا يأخذ من نصيبهم شيئا ولو كان للصدقات أو التبرعات التي يظهر فيها الخير والرشد، هذه الأموال تصان لهم ولا يتصرف بشيء من العطايا أو الصدقات منها. لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي عن أموال اليتامى قل إصلاح لهم، أي لأموالهم لما فيه خير لهم، ومعلوم أن الأخذ منها ولو تبرع على جهة التبرع ليس فيه مصلحة لأموالهم وإنما هو تنقص، إلا ما جرى به العرف من إكرام ضيف، من شيء يسير مقبول متعارف عليه، فهذا لا إشكال فيه. الآن نرجع، الحياء ليس كله مؤثرا على الصحيح. صحيح أن أهل العلم يشددون فيما أخذ كما يقولون بسيف الحياء، لكن المقصود هو ما كان حياء ملجئا، ما كان أقرب إلى الإكراه والجبر.

0: منه إلى القدر الذي يمكن أن يوجد في النفوس من أن يضن بالشيء من الرغبة في الاقتناء والتملك والشح به، ولكنهم قد يستحون قليلا، هذا لا يؤثر، ولهم الامتناع ولا تثريب عليهم في الإباء والامتناع، لا حرج عليهم. لكن إذا كان بإكراه ومبالغة وإلحاح وشيء من العتب والتثريب فنعم، هذا هو الذي يمنع ولا ينبغي أن يكون. لكن إن كان على سبيل الاقتراح وبين في عند عرض هذا المقترح أن لسائر الورثة أن يبدي رأيه بكل أريحية، وأنه لا تثريب عليه ولا حرج إن كان محتاجا إلى المال، فهذا الذي نوصيهم به، حتى يكون هذا التبرع عن طيب أنفس منهم وعن رضا تام. لكن التعجل والقول بأن ذلك كان ناشئا عن استحياء من الآخرين، ليس كل حياء مانعا من صحة أو مؤثرا في صحة التصرف، والله تعالى أعلم.
1: هل هناك مثال تطبيقي لما أخذ بسيف الحياء أم لا تفضلون ذكر الأمثلة؟
0: أنا اجتنبت حتى فيما يتعلق، أظن هذا اجتنبت أن أذكر مثالا، لكن هذا القدر من التقعيد بإذن الله تعالى كاف.
1: جميل،
0: والله تعالى الموفق.
1: طيب، الأخ بدر البوسعيدي يقول: تقام في بعض المساجد أو مدارس القرآن الكريم التابعة للمساجد فعاليات تدريس صيفية للقرآن والأخلاق وتعليم الصلاة، ما حكم تمويل هذه الأنشطة من وقف المسجد على اعتبار أن ذلك من العمارة المعنوية للمسجد؟ وهل يوجد فرق بين أن يكون التدريس في المسجد أو في المدرسة؟
0: أولا لنحرر أصل المسألة، فالأوقاف التي جعلت للمساجد لا يقصد منها العمارة المعنوية، وإنما يقصد منها في الفقه الإسلامي ما يتعلق بالصيانة والإصلاح وعمارة المسجد نفسه، ما يحتاج إليه لبقاء رسالته وما أقيم من أجله من الذكر والصلاة والقرآن وتهيئة كل ما يحتاجه مرتادو المسجد فيما يتعلق بما نعرفه اليوم بالعمارة المادية، إلا إذا كان الواقف قد أدخل هذا الجانب وهو العمارة المعنوية.
1: نعم،
0: ما يقام في المسجد وفي مرافق المسجد إذا كانت المدرسة تابعة للمسجد من محاضرات ومن تعليم وتفقيه وحلقات ذكر وتعليم، فإذا كان الوقف عند تأسيسه أو أضيف إلى الوقف القديم الذي جعل لعمارة المسجد المادية أضيفت أصول أخرى وأريد لها أن تشمل أيضا هذه الوجوه، فحينئذ لا مانع من الصرف لهذه الوجوه. أما ما وجد من أوقاف لا سيما من الأوقاف القديمة التي نص الواقفون فيها على أنها للمساجد، فهذا يعني ما تحتاجه المساجد من صيانة وإصلاح وأدوات وأجهزة وفرش وغير ذلك وترميم وما يمكن أن تحتاجه حتى عند إعادة البناء، هذا الذي توجه إليه. أما ما يتعلق بالمصلين بالمتعلمين بالقرآن وتعليمه فلها أوقاف أخرى، لكن إذا أدخلوها كما قلت في أوقاف جديدة أنشئت أو عندما أنشئت هذه الأوقاف لبعض المساجد الحديثة نسبيا، فقصد المؤسسون هذه الوجوه، ففي هذه الحالة لا مانع، والله تعالى أعلم.
1: جميل. أبو فاطمة الزهراء يقول في قوله تعالى: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، ما الدلالة في المعنى الذي أضافه استخدام مع الساجدين وليس من الساجدين في الآية الشريفة؟
0: في سورة الحجر قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، وقال قبلها إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.
1: نعم،
0: مع تدل على المعية والمصاحبة، وهذا السياق سياق بيان لإباء إبليس لعنة الله تعالى عليه من أن يسجد لآدم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فإظهار الامتناع

0: والإباية كما يقول المفسرون هي تظهر أكثر حين يكون الوصف هو لنفي المعية والمصاحبة، لا لنفي أن يكون منهم فقط، بل هو أبى وامتنع من أن يكون مع هؤلاء، أن يكون في مجموعهم، أن يكون معدودا في صحبتهم ومعهم. وإلا فقد ورد في سورة الأعراف، ورد وصفه من الساجدين، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين في الأعراف. وورد في سورة البقرة فأبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن هذا هو التبعير باستعمال من هنا، هناك مع على بابها للدلالة على المعية والمصاحبة. لكن الذي ورد في الأعراف هو وصف للمشهد، هل كان من الساجدين؟ لا، لم يكن إبليس من الساجدين. إذن حكى الله تبارك وتعالى لنا في الأعراف بعد أن بين في البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا علمنا حالته أنه أبى واستكبر وأنه كان من جملة الكافرين، فمقتضى هذا أنه امتنع عن السجود، تكبر وطغى ولم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى، فعلمنا وصفه إجمالا وبواعثه وتصورنا حالته. جاءت آية الأعراف لحكاية المشهد، الملائكة تسجد فسجدوا إلا أن إبليس هذا امتنع فلم يكن منهم، فحكاية هذا المشهد لنتصوره، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، هي حكاية للمشهد، فهو لم يكن من الساجدين. فالتبعيض هنا مقصود، لأن الآية الكريمة تحكي هذا المشهد، وكأن المخاطب يلحظ هذا المشهد فيرى أن إبليس ليس من الساجدين. فكان استعمال حرف الجر من في آية الأعراف هو الأبلغ الموفي للمعنى المراد. أما آية الحجر نحن علمنا أنه كان من الكافرين في البقرة، وأنه أبى واستكبر، ثم علمنا أنه ليس من الساجدين في الأعراف. الآن تحكي لنا الآية الكريمة، تبين لنا الآية الكريمة
1: في الحجر
0: أنه امتنع ولم يكن معهم، لم يكن في معيتهم، لا من قريب ولا من بعيد، لا في الظاهر ولا في الباطن. كما أن الحكاية في الأعراف لا تعني أنه لم يكن من الساجدين حقيقة، وإنما كان يتظاهر بالسجود، لأن السياق نفسه لا يسمح بهذا، وإنما هو لم يكن من زمرة هؤلاء الملائكة الذين أمرهم الله تعالى وأمره هو أيضا على وجه الخصوص، فلم يكن منهم، لم يكن من الساجدين أبدا، نفي لأن يكون بعضا من هذا المشهد. فالآية في الأعراف تحكي لنا هذا المشهد، الآية في الحجر تبين لنا أنه أبى وامتنع من أن يكون معهم أصلا. فكان استعمال الحرف مع هو الأبلغ الموفي للمعنى حقه في هذه الآية الكريمة، والله تعالى أعلم.
1: هنا سؤال من واحدة من الأخوات، هو طويل نقوم بتلخيصه. على كل حال هي تتحدث عن أخيها المسؤول عن زواجها، يتقدم إليها مجموعة من الناس لكنهم يشترطون أن تنفق عليهم، أي أن تنفق على هذا الزوج الذي تقدم لها، وتجد موافقة من أخيها على هذا الشرط. تقول لكي تقنع بأن المرأة هي التي تنفق على زوجها، قالوا لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنفق عليه خديجة، وعليك أن تكوني كخديجة رضي الله عنها. هي تسأل الآن هل فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفقت عليه زوجته، وما قولكم لهذا النوع من الرجال، وما الأدعية التي تنصحونني أن ألتزم بها حتى يرزقني الله تعالى بزوج مكتمل الرجولة يعينني على أمر الدنيا والآخرة.
0: أولا لنقرر الحكم الشرعي المتعلق بالنفقة. فكتاب الله تعالى ناطق بأن النفقة واجب على الرجل لامرأته وليس العكس. ربنا جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول كذلك سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولما تحدث القرآن الكريم عن المولود وحقوق هذا المولود وحقوق الأم قال: وعلى المولود له، أي الأب نعم. الذي هو الزوج، رزقهن وكسوتهن بالمعروف
1: نعم.
0: فكتاب الله عز وجل لا ينص على أن الإنفاق على الزوجة واجب شرعي على الرجل صراحة وتلويحا، تصريحا وتلويحا في كتاب الله عز وجل، وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على ما تقدم. سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ناطقة شاهدة بأن الإنفاق واجب على الرجل لامرأته، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ثم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
1: نعم.
0: فهذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر ما يوصي به عباده المؤمنين، ويؤكد على أن النفقة بالمعروف مما تحتاج إليه المرأة وما تحتاج إليه الأسرة، والكسوة إنما هي على الرجل.
1: نعم.
0: لما كانت تأتيه بعض النساء يشتكين من شح أزواجهن في الإنفاق عليهن، ما كان عليه الصلاة والسلام يوجه النساء إلى أن يتولين أمر النفقة،
1: نعم.
0: وإنما كان يقول: خذي ما يكفيك، خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف.
1: نعم.
0: فلو كانت المرأة هي المعنية لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بحاجة إلى أن يوصي المرأة أن تأخذ ولو بدون إذن زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف دون مجاوزة للحدود.
1: في حديث
0: وعلى هذا أجمع المسلم أن النفقة واجبة على الرجل، وأنه هو المسؤول عن الإنفاق على البيت. كلكم راع، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كلكم راع، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها.
1: نعم.
0: أما
1: موضوع خديجة رضي الله عنها
0: هذا أعجب استشهاد.
1: نعم.
0: وهذا الاستشهاد يدل على أن أولياء هذه المرأة والخطاب إنما هم طامعون في أموالها، وأنهم مخالفون لشرع الله تبارك وتعالى، فينتقون بعض الشواهد من سيرته عليه الصلاة والسلام ويضعونها في غير موضعها. السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وآله من مالها بطيب نفس منها، وبعد أن عقد عليها وتزوجها فهي التي بادرت، وأكبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الموقف النبيل الشريف، إذ إنه عليه الصلاة والسلام وصفها بقوله: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس. والمقصود من ذلك أنها سخرت مالها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللدعوة إلى الله تعالى، ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ونصرة المؤمنين. وكان ذلك بطيب نفس منها ومبادرة منها دون طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع ذلك فقد كان هو القيم على الأسرة المنفق عليها، لكنها لأنها كانت ذات مال فإنها كانت تواسي، وهذا مما يحمد في النساء. فلو كان التوجيه بأن تقف مع زوجها، أي هذه المرأة بعد أن تتزوج الكفء كما قالت هي المكتمل الرجولة، بمعنى أنها تشير إلى أن يكون قائما بحقوق المرأة، قائما بحقوق الأسرة، مستعدا لذلك، فإنها تنصح

0: توجه أنها تعين زوجها وأن تقف معه، وإن كانت ذات مال أن تسانده بطيب نفس، فهذا لا حرج فيه. لكن أن يجعل الأمر وكأن النفقة واجبة عليها ويستشهد بموقف السيدة خديجة، فهذا لا صحة له. وقد تقدم بيان أن هذا مناقض معارض لما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مخالف لإجماع المسلمين وعلمائهم عبر القرون المتلاحقة، والله تعالى المستعان.
1: تبقى جزئية أخيرة،
0: نعم،
1: يعني قد لا نستطيع تجاوزها، هل هناك أدعية معينة تساعدها في أن توفق بزوج صالح؟
0: نعم، هذا هو الدعاء الذي تحتاج إليه،
1: نعم،
0: أن تسأل ربها تبارك وتعالى أن يكتب لها الزوج الصالح المرضي في خلقه ودينه، الذي تسعد معه ويسعد معها ويقوم بحقوقها،
1: نعم،
0: فتلجأ إلى ربها متضرع. وأن يعني تضيف إلى هذا أن تدعو ربها تبارك وتعالى أن يهدي وليها، أيا كان وليها من والد أو من أخ، فأن تهديهم، أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يفقههم في الدين، فتجتهد في ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الزوجة الصالحة الذي يقوم بحقوق الزوجية وترضى به، وترضى به في دينه وخلقه، وتسعد معه، وأن يكتب لها الله تبارك وتعالى زواجا مباركا، إنه تعالى سميع مجيب.
1: آمين يا رب العالمين. طيب السائل يقول، أخت مريم تقول: إذا كان شخص خرج من أنفه دم قبل الصلاة ثم بعد ذلك انقطع وتوضأ للصلاة وصلى، وبعد الانتهاء من الصلاة خرج منه بلغم وكان ذلك البلغم فيه دم، فهل ذلك الدم الخارج مع البلغم يعني تنتقض به الصلاة أم تعتبر الصلاة صحيحة؟
0: بما أن هذا الدم خرج مع البلغم بعد الصلاة، وكانت قد توضأت قبل الصلاة بعد انقطاع الدم، فإن صلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليها
1: إن شاء الله. الأخ محمد يقول في قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لماذا جاء ذكر التكذيب بصيغة الماضي والقتل بصيغة الحاضر؟
0: نعم، في هذه الآية الكريمة، أولا الآية فيها تفصيل بعد الإجمال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الآن بدأ التفصيل، ففريقا، ولذلك قدم المفعول به أولا للشروع في التفصيل بعد الإجمال وللتشويق والاهتمام، هذه فائدة إضافية غير التي سأل عنها. ثم قال: كذبتم، لأن التكذيب متقدم وقد صدر منهم. وقال: وفريقا، هذا التفصيل الآخر، تقتلون، مع أن القتل حاصل أيضا في زمن ماض، لكن الإتيان بصيغة المضارع لحكاية حدث ماض فيه حكم بيانية بلاغية، أولها تصوير المشهد وكأنه يحصل أمام المخاطب، وهذا تكرر في أكثر من مناسبة، ينقلك هذا الخطاب من التعريف بالماضي إلى تصوير ذلك المشهد الذي حصل في الماضي وكأنك تراه يقع أمامك الآن. ولما يكون ذلك؟ لهول هذا المشهد، فكأن القرآن الكريم هنا يريد من المخاطبين أن يتصوروا هول هذا الجرم الذي اقترفه هؤلاء بقتلهم الأنبياء، فاستعمل صيغة المضارع لحكاية الحال ولإظهار الاهتمام ولتصوير المشهد وكأنه يقع الآن. ثم يضاف إلى ذلك التنبيه، تنبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذا شأن هؤلاء اليهود في الماضي، وهم غير منفكين عنه في الحاضر، ففيه تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين إلى أنهم كما قتلوا في الماضي فإنهم لا يتورعون عن قتل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الحاضر. وهذا ما أثبته التاريخ، فقد حاولوا

0: قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحاولات شتى، منها السم، ومنها إلقاء الحجر الشديد، ومنها المقاتلة وتهييج الناس، تأديب المشركين والتمالؤ مع المشركين. فهذه المعاني كلها حاضرة في استعمال صيغة المضارع هنا بدل صيغة الماضي، والله تعالى أعلم.
1: طيب، بما أننا يعني مع التفسير، يونس التوب يقول: ما الفرق بين النداء القرآني يا بني آدم ويا أيها الناس؟
0: نعم، والذي ورد في كتاب الله عز وجل بنداء يا أيها الناس أكثر، نعم، أكثر من الخطاب بيا بني آدم. والذي أذكره أن خطاب يا بني آدم ورد أكثره في سورة الأعراف، وورد في موضع آخر لكنه أقل من الخطاب يا أيها الناس. هذا فقط مدخل لفهم الجواب، والمعنى مختلف. المواضع التي فيها الخطاب يا بني آدم يراد منها التذكير قصة آدم عليه السلام، وهذا المعنى يتكرر ليس بأسلوب النداء فقط، وإنما بالتذكير بقصة آدم عليه السلام. وذلك لأسباب ينبغي أن يتعرف عليها، لأن فيها بيانا لكرامة بني آدم.
1: ولقد كرمنا بني آدم،
0: ولأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، ولأن فيها بيانا للاستخلاف، تذكيرا بالاستخلاف، أن بني آدم استخلفوا في هذه الأرض، ومهمة الاستخلاف تعني تحمل هذه الأمانة التي أمرهم الله تبارك وتعالى بتحملها. وفيها تذكير بنعمة الله عز وجل على آدم وبني آدم بأن تكفل بتعليمهم وآتاهم الملكات التي يتمكنون بها من التعلم والاستنباط والاجتهاد. وفيها تذكير بالتوبة، أن الخطأ يمكن أن يقع، ولكن الفارق بين آدم عليه السلام وإبليس كان أن آدم استغفر وتاب وأناب، آدم وزوجه استغفرا وتابا وأنابا إلى الله تعالى، أما إبليس فقد أبى واستكبر. إذن هذه المعاني حاضرة، ولذلك فالسياقات التي يرد فيها النداء بيا بني آدم يراد منها التذكير بهذا الأصل، يراد منها التذكير بالقصة الأولى لما تحمله من هذه المعاني الجزلة التي لم تكن حدثا عاديا، كان حدثا جليلا، حدثا عظيما. فأرادت هذه الآيات أن تصل بين هذا المخاطب وبين هذا الأصل، بهذه المعاني والحكم التي اشتمل عليها قصة خلق آدم عليه السلام. ولذلك فإنها في الغالب تحمل، أي هذه النداءات، الخطاب يا بني آدم يحمل مواعظ، ويحمل عبرا وعظات. أما الخطاب يا أيها الناس فلا يراد منه الالتفات إلى هذا الجانب، يراد منه فيه أحكام عامة لعموم الناس، وفيه وعد ووعيد، وفيه تذكير، لأن المقصود هو هؤلاء الناس الذين هم أمة الدعوة، الذين يخاطبون بهذا الدين والذين يخاطبون بهذا القرآن، أقروا أو لم يقروا بالأصل. فهذه خطابات في كتاب الله عز وجل يخاطب بها الناس، المجتمع بني البشر، بقطع النظر عن أصولهم وأعراقهم ومعتقداتهم يخاطبون بهذه الخطابات. ولذلك اشتملت على وعد ووعيد، اشتملت على أوامر بالتوحيد، اشتملت على أوامر بعبادة الله تبارك وتعالى على جهة الإجمال، لا على جهة الفرائض والواجبات الشرعية التي خوطب بها المؤمنون بخطاب يا أيها الذين آمنوا. بهذا يتضح الفارق، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير، بارك الله. شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا. نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟

عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتقون

يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين

قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت

يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم.

يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها

يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين.

أنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إن

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

السيئات عني إنه لفرح فخور.

معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور

فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها

أمن ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم

يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا

0: وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد نعينع من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الفاضلة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ذكرنا بفضل الله تعالى وتوفيقه مجموعة من الدروس والعبر في هذا المشهد ولازلنا فيه. سنجد هنا أمرا غاية في الأهمية ويكثر الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو دع الخلق للخالق. كلما تكلم إنسان وأنكر موضوعا معينا في أي جانب من الجوانب، قال له البعض لماذا تتدخل في شؤون الآخرين، دع الخلق للخالق. نقول لمثل هؤلاء واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، يا إبراهيم لماذا لا تدع الخلق للخالق؟ لماذا تتدخل في شأن أبيك وقومك؟ دعهم يعبدوا ما شاءوا واعبد أنت ما شئت. لا لا، ليس هذا هو منهج المؤمن. دع الخلق للخالق ليس هو مسلك الأنبياء عليهم السلام، ليس هو مسلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما منهجنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. منهجنا الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالأسلوب الراقي، بالمنهج السليم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهل أنت متبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في سبيله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا هذا القول في الحقيقة يضاد وينافي المنهج القرآني، المنهج الإيماني. لا، لا يمكن هنا أن نقول لإبراهيم عليه السلام دع الخلق للخالق. هذا كثير في القرآن الكريم. الأنبياء يبتدئون في محاورة قومهم وفي مخاطبتهم بهذا المنهج العظيم الذي نريد من خلال هذا البرنامج أن ننتبه له، أن نأخذ منه الدروس والعبر. أيها المستمع الكريم، دع الخلق للخالق هو منهج أولئك الذين لا إيمان لهم، لا يعتنون بالآخرة، كل واحد منهم متقوقع على نفسه، يعيش حياته منفردا. ولذلك تجد في بعض المجتمعات غير الإسلامية ذلك التفكك الأسري، لأن كل واحد منهم يقول دع فلان لشأنه، لا علاقة لي بالآخرين. المجتمع الإسلامي ليس كذلك، هو مجتمع مترابط متآلف، لأن المجتمع المسلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أولئك الذين كانوا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، في أسفل السفينة. وهذا أيضا مشهد آخر، وإن كان هو مشهد غير قرآني، لكن نفهم منه كيف يضاد موضوع دع الخلق للخالق مع المنهج الإسلامي والمنهج القرآني. وهذا أمر في حقيقته مهم، لكن انتهى وقتنا لهذا اليوم، وسنذكره بعون الله وتوفيقه في اللقاء القادم. سيكون هذا اللقاء قريبا إن شاء الله. أترككم في سلام الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم عبر أثير برنامج آية للتدبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يهدينا إلى الحق. الآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين. ويكون الحديث حول معنى قوله تله. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم مشاهد الإيمان والتسليم لله مشهد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام، حين قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين. هذه الآية تحمل معاني عميقة في الطاعة المطلقة لله والتسليم التام والثقة بالقضاء الإلهي، وهي من أعظم الدروس العملية التي يمكن أن يتعلمها المؤمن في حياته. يقول سبحانه: فلما أسلم، يعني أن إبراهيم وابنه إسماعيل أسلم وانقاد لأمر الله دون أي تردد، وأن كل شعور إنساني طبيعي لم يطفئ نور الإيمان في قلبيهما. قال سبحانه: قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والتل يعني إلقاء الابن بلطف على الأرض على أحد جنبيه، لتكون الطاعة لله بلا شعور، بلا شعور بالألم النفسي للوالد. فيجمع هذا الفعل بين الرحمة المطلقة وبين التسليم المطلق. أيها المستمعون والمستمعات، الابتلاء اختبار للإيمان، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والتسليم لله فوق المشاعر والأهواء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والإخلاص أساس القبول، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لهو البلاء المبين. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه: إنما يتقبل الله من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أيها المستمعون والمستمعات، إن الثقة بالله تجلب الفرج والرحمة. يقول سبحانه: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والتضحية في سبيل الله تعني تقديم ما نحب في سبيل الله، كان الولد والمال أو النفس. وإن من الأبعاد التربوية لهذه الآية فإننا نستخلص منها تربية على الطاعة المطلقة، أن يجعل المؤمن أمر الله فوق كل اعتبار، فيطيع الله قبل أي شعور أو رغبة شخصية. وكذلك نأخذ من هذه الآية تربية على الثقة بالله، فالمؤمن يوقن أن ما يقدره الله له هو خير دائما، حتى لو بدا الأمر صعبا أو مؤلما. وتربية على التضحية كذلك، بحيث يكون العبد مستعدا للتخلي عن ما يحب في سبيل الله، سواء كان مالا أو وقتا أو حتى على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. وقال كذلك: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى في جلسة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
3: أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا تجعل لنا كل صعب سهلا. وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقضها به قد لاحا. كل فعل لم يكن صلاحا لها فنقضها به قد لاحا. نعم، نازل الحديث حول هذا الموضوع، حول فعل الصلاة. وعرفتم أن الفعل والصلاة ينقسم إلى عبث وعمل، والعمل ينقسم إلى عمل جائز وغير جائز، وكذا. والجائز ينقسم إلى قسمين، عمل جائز لإصلاح الصلاة زين، وقسم لأمر خارج عن الصلاة. وكان في الدرس الأخير آخر ما أخذنا في القسم الأخير اللي هو إيش؟ العمل الذي لأمر خارج عن الصلاة، ما كذاك؟ مثل إيش؟
2: نعم،

0: تنقية النفس.
1: تنقية النفس، تنقية المال، إغاثة الملهوف.
0: نعم.
1: زين، نفس المظلوم. زين، كنت تصلي، أنت تصلي شبه تحرق، صح صايح، تجي تصلي والبيت يحترق.
0: لا.
1: أو المدرسة تحترق، لا، تقطع الصلاة كذاك.
0: نعم.
1: تذهب للتنقية. إذا مثل عندك محفظة، طيب، وذكرتها وأنت في الصلاة، خفت عليها من النصوص، تتركها ولا تذهب؟
0: أذهب لتنقيتها.
1: لتنقيتها ما كذاك؟
0: نعم.
1: طيب، عندك شيء مثلا تقعد تصلي مثلا، اختنقت شيء، سمعتها تنزع، زين، تدعيها تموت؟
0: لا.
1: نعم؟
0: لا.
1: لا. نعم. تنقيها.
0: نعم.
1: طيب، ولو كان مال قليلا، كما عرفتم عن هاشم عندما قال له جابر بن نعمان، يقول كنت أصلي فوقع شاة على عشانا تأكله فلم أقطع صلاتي، فقلت لهاشم، فذكرت ذلك لهاشم، فإيش قال؟
0: مكانك لقطعت صلاتي
1: وأحرزت عشاني. نعم. وكذلك عندما سأل هاشم وغيرين سليمان بن عثمان عن رجل يصلي وقد هو حبا في الشمس فجاءت شاة تأكله، هل يقطع صلاته لوتر الشاة ولا يواصل؟ مو قال له، قال لا بأس أن يقطع الصلاة ليطرد الشيء عن هيش عن الحب وكذلك. فقتال مقر قتالة من أخذ ثوبه فليقتك الصلاة وليتبع السارق. تلقيت مال ما كذلك.
0: نعم.
1: ذكرنا معكم على مثلا من لم ينجي النفس والمال فهو ضامن ولو كان في الصلاة ما كذلك.
0: نعم.
1: زين. طيب، هنا معكم الآن مسائل تفرع على هذه الأقسام، لأن بعض المسائل تفرع على العبث، وبعض تفرع على العمل الجائز، وبعض تفرع على العمل غير الجائز. نعطيكم إياها إن شاء الله شيئا في مسألة مسألة. زين. المسألة الأولى، وجائز لمن يصلي ينصب حال الصلاة سترة يقرب إذا رأى مجيء شيء يقطع صلاته يسبقه ويضعه. هاي ايش معنى المسألة حتى تعرفوها؟ ترجع لأي شيء؟ أول شيء، هذا عمل ولا عبث؟ هذا
0: عمل.
1: ايش العمل هذا؟ فور ابراهيم.
2: نعم. هذا العمل هو أن يضع سترة أمامه في حال الصلاة إذا خاف مجيء شيء يقطع عليه صلاته.
1: نعم. يخاف أن شيء يقطع صلاته، فتتيقن رأه على القصد يعني سيمر بينه وبين سجوده.
2: نعم.
1: ما يفعل؟
2: يأتي بسترة.
1: له أن يتخذ سترة.
2: نعم.
1: نعم. ما كذلك؟ ينصب سترة ولو كان في الصلاة. ما كذلك؟ طيب. نعم. هذا من أي قسم من أقسام؟ من العبث ولا من العمل؟
2: من العمل.
1: العمل جائز ولا غير جائز؟
0: جائز.
1: جائز راجع لإصلاح الصلاة ولا أمر خارج عن الصلاة؟
0: راجع لإصلاح الصلاة.
1: ما كذلك؟ هذا. لأن لو مثلا ما يتخذ هذه السترة سيمر ذاك القاطع. نعم. وعلى قول إن كثير من العلم أن الصلاة تعتبر غير صحيحة بسبب إيش؟ بسبب المرور. تعرفتم أن المرور بين يدي المصلي قيل قاطع للصلاة. نعم. وبعض العلماء قال غير قاطع. ما كذلك؟ طيب، وهذا من أتى بهذا العمل ليش؟ لأجل إصلاح الصلاة. ما كذلك؟
2: نعم.
1: زين. المسألة الثانية، ومن تكون سترته يوما تقع جاز له يقيمها لترتفع، لأن ذاك من صلاحها يعد، قال بذاك القطب وهو المعتمد. عمل هذا ولا عبث؟ عمل، لأن مقصود به معنى. ما كذلك؟ إيش الفرق بين العبث والعمل؟
0: العمل مقصود به معنى.
1: طيب،
0: أما العبث من مقصود به معنى.
1: خلي هذا السلطة، ما هذه المسألة؟
0: هذه المسألة راجعة لإصلاح الصلاة،
1: لكن هي المسألة، مو هي هذه المسألة،
0: أن الشخص يصلي ورأى سترته تقع، هل له أن يقيمها؟
1: إيش معنى تقع؟
0: تقع على الأرض، تسقط.
1: نعم.
0: تسقط على الأرض.
1: سقطت.
0: نعم، راها تسقط، سقطت على الأرض.
1: زين.
0: فله
1: جاز يقيمها ولا ما يقيمها؟
0: نعم.
1: وهو في الصلاة؟
0: نعم، وهو في الصلاة.
1: في الصلاة. لأي شيء؟
0: لإصلاح الصلاة.
1: يعني هذا راجع لإصلاح الصلاة.
0: نعم.
1: عمل جاهز ها؟
0: نعم.
1: راجع إصلاح الصلاة.
0: نعم.
1: هي الصلاة صحيحة ولا منتقضة؟
0: صحيحة.
1: صحيحة لماذا؟ لأنه أتى بعمل جاهز راجع لإصلاح الصلاة.
0: نعم.
1: أفلاك؟
0: نعم.
1: فالنووي هنا قال بذلك القطب وهو المعتمد. من القطب؟ نعم.
3: نعم. شيخ العلام محمد بن يوسف طفيش.
1: أحسن شكرا. أحد علماء القرن الرابع
3: عشر. رابع عشر.
1: رابع عشر. على كل حال يعني ذلك القرن الثالث عشر والرابع عشر توفي سنة 32 و300 ألف. مسألة الثالثة وإن يكون إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عمى فقيل ينظون ويتركونه وقال بعض بل يحركونه وذاك الاصطلاح ما به حرج وقيل يبدلن من له عرج. هذا عمل ولا عبث هذا؟ فضل رحيم.
2: نعم. إذا كان إمامهم أصم
1: جل.
2: فسهى في صلاته.
1: سهى نعم. سبح له.
2: نعم. لكنه نعم. لا يسمع التسبيح.
1: طيب أحسنت.
2: قال مثلا هو
1: لو نعم. لو مثلا يعني أتى بأربع ركعات مثلا في فريضة العشاء مثلا بعدها أتى بالركعة الرابعة قام وقف. لكن زيادة في الصلاة ليس كذلك؟ سبحوا له. زين ما يعملون؟
2: قيل يمضون ويتركونه. نعم. قال بعضهم يحركونه.
1: يحركونه. تقدم واحد يحركه. زين. طيب الشخص الذي ذهب لتحريك الإمام يعيد صلاته ولا ما يعيد صلاته؟
2: ما يعيد صلاته.
1: ما يعيد صلاته. لماذا؟ لأن هذا راجل صلاح صلاة. صلاح الكل. صلاح الكل ما كان فيه. حد قال بأن عليه البدل. وهذا عمل ما كذاك؟ عمل جائز راجع إيش؟ لإصلاح الصلاة. ما كذاك؟ المسألة الرابعة رواشي
0: يعني
1: التي تتفرع على هذه الأقسام
0: نعم.
1: وموجب القعود إن يكن طرى عليه في حال الصلاة عذرا وليقعدا فيها وهم قيام وقيل يقعدون والسلام وإن طرت على الإمام العافية قام وقاموا خلفه في القافية وهكذا فليفعلوا وإن وقع منه مرارا في الصلاة وارتفع. إيش هذا؟ عمل ولا عبث هذا؟
0: نعم.
1: إيش العمل هذا؟ إيش العمل؟ من هذه المسألة فيها عمل ولا عبث؟
0: نعم.
1: سؤال نعم.
0: عمل.
1: عمل. إيش العمل هنا أبو سهل؟
0: إذا طرأ على الإمام يعني.
1: لا نفس العمل مو العمل. قيام وقعود قيام وقعود. تارة يقعدون تارة
0: يقومون
1: أي ما عمل هذا؟
0: عمل
1: عمل لكن ماذا يفعلون؟ يقعدون مع أنهم كانوا قيام ها؟ يتبعون الإمام
0: نعم
1: ما كذلك؟ على القول بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمامومون يصلون قعودا معه أليس كذلك؟
0: بلى
1: ولو وقع منهم مرارا ها؟ لو كان هو جالس أيضا وهم جلوس معه على كل حال إني من الله عليه بالصحة واستطاع القيام قام ويقعدون ولا يقومون؟
0: يقومون
1: يقومون. طيب لم يستطع قعد
0: يقعدون
1: استطاع مرة قام
0: يقومون
1: شوف مرة كذا عمل عمل لكن عمل ايش؟ راجل إصلاح الصلاة جائز ولا ما جائز؟
0: جائز
1: تنتقض الصلاة بذلك؟
0: لا
1: هذا راجل إصلاح الصلاة ما كذاك؟ كم مسألة عندنا مرة معنا إصلاح الصلاة؟
0: أربعة.
1: أربعة. زين. طيب. فناظر بعينه نحو السماء. في نقضها جاء اختلاف العلماء. فناظر بعينه نحو السماء. في نقضها جاء اختلاف العلماء. هذا عمل ولا عبث؟
0: نعم شيخ.
1: نعم. عبث هذا. لا يقصد بمعنى. طيب يلتفت كذا ويلتفت كذا ويلتفت كذا. يعبث. هل له يفعل ذلك؟
0: لا.
1: هل وردناه عن ذلك؟
0: نعم.
1: نعم. هيش حديث الورد نعم. عن ذلك؟
0: حديث
1: عن هذه المسألة خاصة. نعم.
0: عن أنس بن مالك.
1: نعم.
0: قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللي رفع البصر إلى السماء.
0: نعم.
1: تفضل.
3: عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله لذلك حتى قال
1: اشتد قوله في ذلك
3: في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
1: أو أبصار البخاري. طيب حيث كان عبث.

0: ليش الرأس العبث؟ هل ناقم الصلاة ولا غير ناقم الصلاة؟ خلاف. مو هنا قال ذكر الخلاف، وذكر الخلاف
1: نعم
0: بناء على هل العبث يناقم الصلاة أو غير ناقم. قال في نقبها جاء خلاف العلماء. فأنت عندما تأتي مسألة فيها عبث وتجدون مثل أن صلاته صحيحة غير منتقبة، هناك لابد أن يكون قول آخر، ما كذلك؟
2: نعم
0: على أن قول آخر بيش بالنقب. ولو مرت عليكم مسألة في العبث وقلت الجواب عليها بأن هذا مفسد للصلاة، لابد أن يكون هناك قول آخر بأن إيش بعدم بعد الفساد، ما كذلك؟
2: نعم.
0: لأن معكم قواعد عن العبث، هل هو ناقب للصلاة أو غير ناقب، ما كذلك شيء؟
2: نعم.
0: ولكن أقولنا في نقبها جاء اختلاف العلماء. كم مسألة معنا؟
2: خمسة.
0: المسألة السادسة قال: ويستحب نظر المصلي حال القيام من مقام الرجل لموضع السجود لا يعداه، وليحذر أن تغمض عيناه، فإن يغمض لا لعذر تفسد، وقيل لا تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في أكثرها فإنها فاسدة بأسرها، وقيل لا بأس إذا لم يكن مغمضا في الكل فافهم وافطن، وكره البعض بلا فساد، والكل من قولي والرشاد. هي المسألة هنا ترجع إلى العمل ولا إلى العبث؟
2: العبث.
0: إلى العبث، عبث. ما يغمض عيونه مرة يفتحن، مو داعي. الولد النهي عن إيش؟ عن تغميم العينين. حديث ابن عباس يقام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه، ما كذلك؟ طيب لو فعل هذا غمض عينيه هل تفسد الصلاة ولا لا؟
2: خلاف.
0: أنتم لو لم يصرح بالخلاف هنا، لو سألكم سائل عن هذا ما بتقولوا له؟
2: خلاف.
0: لأن معكم أصبحت معكم ضابط معكم، ها؟ ما كذلك؟ وللنوم ذكر عدة أقوال، فساد وعدم الفساد، ما كذلك؟ فساد إذا غمض في أكثرها، إذا كان دون ذلك فلا فساد، إذا غمض في الكل، إذا لم يغمض في الكل لا فساد، وقيل بأن هذا إيش؟
2: مكروه،
0: ما كذلك؟ نعم. فهمت الأبيات؟ ويستحب نظر المصلي حال الصلاة من مقام الرجل، حديث أنس، ها؟ حديث أنس، يا أنس اجعل بصرك فين؟ حديث تسجد. ويستحب نظر المصلي حال الصلاة من مقام الرجل لموضع السجود لا يعداه، وليحذران أن تغمض عيناه، فيغمض لا لعذر تفسد، وقيل تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في أكثرها فإنها فاسدة بأسرها، وقيل لا بأس إذا لم يكن مغمضا في الكل فافهم وافطن، وكره البعض بلا فساد، والكل من قولي أولي الرشاد. عاد معك مسألتين يرجعان إلى العبث، ما كذلك؟ وهناك معك أربع مسائل التي مرة ذكرها هي عمل جائز، ما كذلك شيء؟ زين. المسألة الثالثة.
2: سبعة.
0: زين. وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين. وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين. هذا عمل ولا عبث؟
2: عمل.
0: عمل قصر به معنى، ما كذا شيء؟
1: نعم.
0: خاف شيء غبار أو شيء من الحشرات أو نحو ذلك، غمض عينيه عن ذلك يعني. حتى إيش؟ حتى لا يشتغل عن الصلاة. إذا دخل حشر في عيني تؤذيه، أليس كذلك؟ سيشتغل عن صلاته بسبب ذلك، أليس كذلك؟ كذلك لو دخل غبار في عيني سيؤذيه ويشتغل عن الصلاة. هذا عمل راجع
2: يصلح
0: الصلاة. تنتقل به الصلاة؟
2: لا.
0: قيل إيش؟ غمض عينين. وين يخف؟ نعم. وين يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين. هذا الوقت انتهى، وإن شاء الله نذكر المسائل التي تتفرع على هذه الأقسام في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين؟
2: يعني.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله أثمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا

من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه

بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما

أكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

خافوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الهجرة الشريفة مدرسة ملهمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد، كلما محى الفجر مطبقات الظلام وتنفس الصبح نورا يسعد الأنام. من أجل المناسبات التي تمر على هذه الأمة مناسبة الهجرة النبوية الشريفة، والتي لم تكن انتقالا جغرافيا هربا من الإيذاء والبطش، وإنما كانت إيذانا بميلاد جديد للأمة وتحولا استراتيجيا له ما بعده، خط به المصطفى عليه الصلاة والسلام بإذن ربه معالم الدولة والرسالة. يجد المتأمل في هذا الحدث التاريخي الكبير مدرسة إيمانية متكاملة تلهم أسمى الدروس في شتى مجالات الحياة، ويبرز أول المكاسب في تعزيز البناء العقدي وترسيخ اليقين، فقد كانت كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواقفه أثناء الهجرة تلخص التوكل على الله الجامع بين أخذه بأدق الأسباب واعتماده المطلق على مسببها تعالى، فمضى في أمن نفسي صنعه الإيمان، فكان الوقود لتجاوز التحديات. وأثمرت الهجرة النبوية الشريفة قيام مجتمع متماسك تشد أهله إلى بعضهم رابطة الأخوة الإيمانية، فكانت المؤاخاة وانصهار العصبيات القبلية، وكانت وثيقة المدينة التي أرثت قيم المواطنة والعدالة والتعامل مع الآخر ممن يجمعهم الوطن الواحد، مقدمة للعالم أول دستور لتنظيم التعايش الإنساني. وحينما ننظر من زاوية تنموية وإدارية، فإننا واجدون أن الهجرة الشريفة قدمت نموذجا رائعا في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، مع تمكين اقتصادي وميلاد سوق المدينة المستقل القائم على قيم الدين ومبادئه العادلة، إضافة إلى الحث على إحياء الأرض وتحفيز السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. هكذا تتجلى لنا بعض إضاءات ذكرى الهجرة النبوية تلهم النفوس المؤمنة. جاء النبي معلما ومبشرا، وسراج رشد للظلام منورا، ومبينا سبل النجاة ومنذرا، فهدى سبيلا للفلاح قويما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فهيا بنا لله ربنا مع المستلهمين من دروس الهجرة الشريفة المؤمنين أن متطلبات صناعة المستقبل تكمن في إيمان راسخ وتخطيط محكم وتنفيذ أمين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة

يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 92 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقفنا عند كلمة أنكاثا وقد بقي إعرابها، فقد تقدم بيان معناها في ختام لقائنا الماضي. ويجوز في هذه الكلمة المنصوبة وجوه، فيجوز أن يكون الفعل نقض بمعنى صيّر، وعلى هذا يكون المعنى: ولا تكونوا كالتي صيّرت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وعلى هذا الوجه تكون هذه الكلمة منتصبة على المفعولية، فكلمة أنكاثا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن تكون هذه الكلمة منصوبة بفعل مقدر، والتقدير: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة فجعلته أنكاثا. وعلى هذا يكون أنكاثا مفعولا به منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه فعل مقدر. ويجوز أن يكون أنكاثا مفعولا مطلقا، لأن نقض ونكث بمعنى، فعلى هذا يكون أنكاثا مفعولا مطلقا مؤكدا لعامله، فهو بمعنى نقض نقضا، كما أن نكث نكثا بالمعنى ذاته. وعلى هذا الوجه نقول في إعراب أنكاثا: مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كما يقولون: فرح جذلا، وجذل فرحا، وقعد جلوسا، وجلس قعودا، ووقف قياما، وقام وقوفا، وما شابه ذلك من الصور التي يكون فيها المصدر مفعولا مطلقا. ويجوز أن يكون المعنى: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ناكثة. وعلى هذا تكون هذه الكلمة حالا، فهي حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال فاعل الفعل نقض، والذي هو ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على الاسم الموصول التي. ويجوز أن يكون صاحب الحال غزلها، وهو المفعول به، وعلى هذا يكون المعنى: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة منكوثا. فهذه وجوه متنوعة في إعراب هذه الكلمة، وهي كلمة أنكاثا، والتي يجوز أن تكون مصدرا، ويجوز أن تكون اسما، وقد جاءت على هذه الصفة لتكون شاملة لهذه الوجوه كلها ولغيرها من الوجوه. وهذه صورة من صور إعراب القرآن الكريم، بل صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، فإن تعدد الوجوه في الإعراب يلزم منه تعدد المعنى في مواقع كثيرة، أو في مناسبات كثيرة، أو في مواطن كثيرة من الكلام، وهذا لا يكون بهذا الانتظام إلا في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن من إعجاز القرآن قلة اللفظ ووفرة المعنى، وهذا شيء منتظم انتظاما عجيبا في القرآن الكريم، ولا يكون في غيره من الكلام. والجملة نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا جملة صلة الموصول، فهي

عهدتم، أو على الجملة ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تتخذون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الفعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. أيمان مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دخلا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وبهذا فإن الفعل تتخذون تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر. بينكم، بين ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف بين يجوز أن يكون متعلقا بكلمة دخلا لأنها من المشتقات، دخلا بينكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بين وكلمة دخلا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بين متعلق بكلمة دخلا. ويجوز في الظرف بين أن يكون صفة لكلمة دخلا لأن الظرف وقع بعد نكرة، وشبه الجملة في باب الوصفية والحالية حكمها حكم الجملة، والجمل بعد النكرات صفات، وعلى هذا فالظرف بينكم في محل نصب صفة لكلمة دخلا، وعلى هذا يكون الظرف بين متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بينكم أو يكون بينكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. والجملة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم في محل نصب حال، وصاحب الحال الضمير الذي وقع اسما لتكون وهو الواو، وتقدير الكلام على جهة التقريب لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا متخذين أيمانكم دخلا بينكم، فالجملة الفعلية تتخذون أيمانكم دخلا بينكم في محل نصب حال. أن تكون أمة هي أربى من أمة، تقدير الكلام لأن تكون أمة هي أربى من أمة، أو تقدير الكلام مخافة أن تكون أمة هي أربى من أمة. وأن حرف نصب ومصدر مبني على السكون لا محل له من

0: من الإعراب: تكون فعل مضارع ناقص ناسخ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو منصوب بأن. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني تكون، وهما اسمها وخبرها. أمة اسم تكون مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وخبر تكون هي أربى من أمة. ويجوز أن يكون الخبر جملة، ويجوز أن يكون مفردا، إذا ما جعلنا الضمير هي ضمير فصل. نعرب ابتداء على أن الخبر جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أربى خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون، فلا تظهر عليه علامات الإعراب. وأربى أفعل تفضيل أو صيغة تفضيل، ولا يلزم أن يكون التفضيل على بابه، إلا أن التفضيل في هذا الموضع على بابه. من أمة: من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمة اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر من متعلق بأفعل التفضيل أربى، أربى من أمة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وبين كلمة أربى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة أربى. والجملة الاسمية هي أربى من أمة في محل نصب خبر تكون. ويجوز أن يكون الضمير هي ضمير فصل، وقد تحقق الشرطان، فيشترط في الضمير الذي يكون ضمير فصل أن يكون ضمير رفع، وأن يأتي بعده اسم متصل بأل، أو اسم في حكم المتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم المتصل بأل أفعل التفضيل، فإنه في حكم المتصل بأل. وعلى هذا يكون الضمير هي ضمير فصل، ويكون الخبر مفردا لا جملة. فنقول في الإعراب: هي ضمير فصل أو ضمير منفصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور في الدرس النحوي. وهناك من يقول إن له محلا من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده. فعلى الأول يكون في محل رفع، وعلى الثاني يكون في محل نصب، وإن كان ضمير رفع إلا أنه استعير ليكون ضمير نصب، وهذا موجود في هذه اللغة أو في هذا اللسان. وعلى هذا يكون الخبر مفردا. أربى خبر تكون منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن أربى اسم مقصور. والجملة تكون أمة هي أربى من أمة، نقف عند حكمها من حيث الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب بالقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 120 من آيات سورة البقرة، والتي أعربنا صدرها وتحدثنا عن بعض معانيها في الحلقة السابقة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا لديك من الأسئلة يا داود حول هذه الآية أو حول بعض جملها بعد إعراب صدرها؟
2: السؤال يا أستاذنا هو: ما نوع الخطاب في قوله

0: تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
1: إن هذا الخطاب إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بمن طوت عليه نيات أولئك من أعداء هذه الملة. فاليهود والنصارى هم أهل كتابين ينبغي أن ينصاعوا للشريعة الجديدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعتبروها امتدادا للشرائع السابقة، بحيث إن هدى الله هو الهدى، فتلك الشرائع تدعو إلى هدى الله كما قال سبحانه: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. لكنهم خالفوا ذلك اتباعا لأهوائهم. فهذا الخطاب فيه استيقاظ لعزيمة المسلمين أن يثبتوا على دينهم، وأن لا يداهنوا، وأن يعلموا أن غرض أولئك صرف المسلمين عن هذا الدين الذي اختاره الله لهم مهما كلف الثمن.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما حقيقة قوله تعالى ولن في صدر هذه الآية؟
1: حقيقتها النفي المؤبد المؤكد. فلن حرف نفي تأبيدي، كما قال الله تعالى لنبيه موسى: لن تراني، لن يستنكف المسيح. لن ترد كثيرا في القرآن، والمراد بها النفي التأبيدي.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما معنى كلمة ترضى وما أصل الاشتقاق؟
1: ترضى نقول عنها فعل مضارع، أليس كذلك؟
2: بلى يا أستاذنا.
1: ما ماضي هذا الفعل؟
0: رضي.
1: وأمره؟
0: ارضى.
1: واسم فاعله؟
2: راضي.
1: واسم مفعوله؟ مرضي. والمصدر الرضا، رضي رضا أو رضوانا أو رضا، وذلك لغة في الرضا. وكذلك يقال رضي رضاء، وهذا المد مسموع.
2: فما هي صفته يا أستاذنا؟ أتكون رضي؟
1: رضي بمعنى مرضي، هذه الصفة للمبالغة، أو بمعنى راض، قال تعالى في عيشة الراضية. ثم بعد ذلك الرضا بالشيء هو قبوله والميل إليه. ثم بعد ذلك نقول معنى الرضا بالشيء الميل إليه وقبوله والسرور به. فأنت إذا ارتضيت شيئا ملت إليه وسررت به، بينما يقابله السخط أو الغضب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك بدلا من عنكم؟
1: جميل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي جاء بهذه الشريعة، وفي ذلك نص على أنهم لا يرضون عن الرسول حتى يتبع ملتهم، فضلا عن أن يرضوا عن متبعيه حتى يتبعوا ملتهم. فإذا كانوا لا يرضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باتباع ملتهم، فكيف يرضون عن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو القدوة؟
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا أتى التعبير الإلهي في هذه الآية في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ففصل بين اليهود والنصارى بهذه المفردة لا، وإنما كان بالإمكان أن يقال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى؟
1: جميل، اشترك الجميع في عدم الرضا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبع ملتهم، ولكن جيء بكلمة لا إشارة إلى استقلال النصارى بذلك، وأنهم غير مشاركين لليهود فحسب في هذه المقولة، وإنما هم أصلاء في ذلك. فقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يريد كل فريق منهم إدخال المسلمين في ملة الآخر، وإنما يريدون منهم اتباع ملتهم بحيالهم وحدهم فحسب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بكلمة حتى في هذه الآية؟
1: المراد بها الغاية، أي يستمر عدم رضاهم حتى تتبع ملتهم، أي يرضون عنك متى؟ عندما تتبع ملتهم فحسب، أما حينما لا تتبع ملتهم فهم غير

0: غير راضين عنك أبدا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تعالى حتى تتبع؟
0: الاتباع المقصود منه اعتناق دينهم واتباع ملتهم أي تشريعاتهم فيما هم يدينون به، بصرف النظر عن كونه حقا أو باطلا. فأصل الاتباع الاقتفاء التام للشيء، مأخوذ من اتباع الأثر وتتبعه. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما معنى الملة وما أصل الاشتقاق؟
0: الملة هنا تطلق على الشريعة والدين، فالدين والشريعة أو الملة يقصد به أي بهذه الكلمة مجموعة عقائد وأعمال وسلوك يدين بها الشخص ويتشرع بها، قد تكون مختلقة وقد تكون من عند الله سبحانه. فالملة والدين والشريعة شيء واحد، ولكن من حيث اشتقاق الألفاظ بينها فروق.
2: بينها فروق؟
0: نعم.
1: ما هي هذه الفروق يا أستاذنا؟
0: أما الفروق اللفظية فواضحة: ملة، دين، شريعة. وإن كان المؤدى واحدا، يمكن أن يراد بالملة ما يمل أن يكتب، وقال تعالى: فليملل وليه بالعدل، أي ليتكلم وليكتب، فليكتب وليملل الذي عليه الحق من أمل الشيء أمله وأملاه إذا أمليته على الكاتب. والدين فعلا هو ما يدان به، يتقرب به، أو يجازى عليه، أو يطاع به. والشريعة ما يكون مشرعا للمتدين، لكنها في الألفاظ وإن اختلفت يراد بها معنى واحد، وهو ما يتقرب به إلى المتقرب إليه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذن علينا أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع وقفات حيال هذه الآية المباركة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها المستمعون والمستمعات، يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ذكرنا في اللقاء الماضي موضوع شائع في وسائل التواصل الاجتماعي، وكلمة كثيرة تتداول ويتقبلها بعض الناس بالتعظيم والتقدير والإجلال، وهي عبارة: دع الخلق للخالق. وقلنا أن هذه العبارة تتنافى تماما مع أمر القرآن الكريم وسنة النبي الأمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي حول ذلك المثل النبوي الذي يبين لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف أن فيه السلام للجميع، السلام لهذا المجتمع. سنجد النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوم استهموا، يعني كان بينهم قرعة في سفينة، فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، يعني السفينة مقسمة إلى قسمين: قسم هو في بطن السفينة في الداخل في الجزء السفلي من هذه السفينة، والجزء الآخر مكانهم في ظهر السفينة في أعلاها. الآن الذين في أسفل السفينة يحتاجون إلى الماء، إلى الماء ربما في غسيلهم، أو قد تكون هذه السفينة مثلا في نهر، في بحيرة كبيرة والماء عذب، فيريدون أن يشربوا مثلا. الحاصل أنهم يريدون ماء. من أين الماء؟ من هذا الماء الذي تسير فيه هذه السفينة. فهؤلاء الذين في بطن السفينة إذا أرادوا ماء لابد أن يصعدوا إلى سطح السفينة، إلى ظهرها، ويستقوا الماء ثم يعودوا. فإذا هم يترددون على سطح السفينة، مع أن هذا السطح ليس لهم، هو من نصيب الفئة الأخرى، لكنهم لا بد لهم من الماء. ماذا يفعلون؟ الإنسان يحتاج إلى هذا الماء. فخطرت ببال بعضهم فكرة. ما هذه الفكرة؟ أن يخرقوا خرقا في هذه السفينة بحيث يحصلون على الماء من هذا الخرق الذي يخرقونه في السفينة، ولا يقوموا بإزعاج وشغل إخوانهم الذين في أعلى السفينة. يعني شوف، لاحظ مقصدهم حسن، مع أن الفكرة يعني في ظاهرها أنها فكرة، سامحوني على العبارة، يعني فيها حماقة، فيها غباء، فيها سفاه، فيها يعني شيء عجيب، كيف تخرقون السفينة الآن؟ لكن كان المقصد هنا مقصد حسن. الآن الذين في أعلى السفينة عندما يعلمون بهذا الخبر هل لهم أن يسكتوا ويقولوا دع الخلق للخالق؟ هذا نصيبهم، أداء منهم يخرقوا الجانب الأسفل في السفينة في نصيبهم، فالأمر إليهم نحن ولا علاقة لنا بالأمر. لا، ولذلك قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. وإن أخذوا بأيديهم نجوا، ونجوا جميعا. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحفظ المجتمع، هذا الذي ينظر إلى ذلك المرتشي ويسكت ولا ينهى عن المنكر، هذا الذي يرى ذلك الظالم ولا يأخذ بيده فيحجزه عن الظلم وينصر المظلوم، هذا الذي يرى ذلك الذي يهمل أسرته وزوجته ويقول دع الخلق الخالق، لا علاقة لي، دعهم، يخالف المنهج القرآني. فإذا علينا أن نكون مبادرين للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا منهج النبيين والمصلحين. أيها الإخوة والأخوات، ألتقيكم في لقاء آخر من دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ محمد السيد الحب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون